0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا.

الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه

0: ختم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة ياساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم؟ ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كثيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز حتعمل ده كيف. حنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب، وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيبا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له والتعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر أصلا
1: يوفر، وكيف موضوع الأكل يعني الناس محتاجة تسيرفايف إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تأكل يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي، الشيء المتاح. ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبه لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيره، زي الطماطم وكده، شايفه في كام بوكسي نزلوا في الخرطوم،
1: دي غالبا بتكون من مزارع قريبه. ايوه
0: بس جنب النيل. ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس يعني, شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني, هنعمل شنو يعني. ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا لو في يعني غنماية يعني, حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية يعني. الناس بتتصرف, أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف يعني, عندنا very high adaptive يعني abilities يعني, بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة, بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحياء, مياه راكدة, جثث, كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لمن مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه براك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني, دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس يعني, ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية يكون فيها أمراض, فيروسات أو بكتيريا, اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف, درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة, اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا مويه من مسافات يعني مسافات بعيده, فما في مويه اصلا. في ناس في مراكز بتاعت ايواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الامنه, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسورة واحدة في المحلة دي بتاعت موية، فبيبقى الكل داير موية، فممكن يتحصل على موية الشراب.
1: أيوة، يبقى هما سؤال يعني المية إحنا الموية إحنا عايزينها لشنو؟ الموية عايزين الحاجتين، نشرب والنظافة اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الأكل. إحنا عايزين الموية للحاجتين الأهم. لما أنت تجي مثلا في وضع الحرب، أنت عايز موية عشان تشرب
0: الشرب. أيوه.
1: خلاص ما في موية عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت موية. كويس، فيبقى اول حاجة لازم نوفر موية الشراب. موية الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جاية ما معقمة، او جايبة من بير، ولا جايبة من وادي، ولا جايبة من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل موية نظيفة ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز الموية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس، ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه، تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، وبعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا. لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا موية نستحمى بيها تمام، لقينا موية نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل موية في فوطة ونمسح بيها الجسم.
0: أيوه، نمسح بيها جسمنا. أو حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس أو مناديل مبللة، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يدينا قبل الأكل. أو حتى لو لقينا طريقة انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتورة، في جزئيه معينه جدا يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معك ده، انه احنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الاخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر، جارتي في جنبي في مركز الايواء عندها ضفارة ضفرت اصابعها، فاقول لك اديني الضفارة حقتك دي، اقعد انا برضو اضفر اصابعي. يعني
1: وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس، يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو. ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي، اتعقمت اتغلت،
1: لا
0: ما بينفع برضه.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة. خلاص دي يعني انا ممكن ابلعها. كويس، لا لانه الحاجات الشخصيه دي كل واحد براو،
0: واكون متاكده انه الزول اللي انا بستخدمها معاه ما عنده مرض زي الايدز مثلا، الامراض اللي بتتنقل بالدم.
1: بالظبط
0: كده. الملابس الداخليه او الملابس بصوره عامه، لما تجيني ملابس مستخدمه لازم اعرضها اقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي امراض جلديه، تنقل لي امراض يعني منقوله جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخليه دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. إحنا طبعا السودانيين شهمين يعني أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. أعمل حسابك يعني لو في دم وإنت مجروح يعني حاول إنك إنت ما تتعامل مع الشخص ده. يا إما ألبس لك كيس أو شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن أنا أكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة لكن أيوة. داك مضروب داك إصابة خطرة فأنا أجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده إيدز
1: ولا عنده أنا عندي إيدز. أيوة. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الإيدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا اليرقان بي يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس. فنخلي بالنا أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة فطوال حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عد على المعمل ده وانقذت حياتي في الوقت ده. يعني احنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. انا لو ما اديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت. فانا احسن اديه كيس الدم لو عنده ايدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن. ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني المهم
0: كنت
1: يعني مغلص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وأنا ما عايزه فبيبدأ شنو يتقاوى مع الطواقم الطبية في إنه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فهذه مشكلة. فبرضو يا دكتورة واحدة من الحاجات الصعبة جدا صعبة جدا وقت الحرب مسألة الاغتصاب. يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك أنت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخد كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات زي هي الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي B وC في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بسور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين. دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه, بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاختصاب. تمشي الوحدة الصحية, أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اختصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية,
0: ما في وحدة صحية
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس, تشطفي جوة تشطيف عميق,
0: تعملي
1: طوالي
0: أيوة بالموية
1: والصابون بالموية الخل, لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها, تعبانة, مجرحة, متألمة, معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسي بيقى الحاجة دي بتتم في وضح النهار, يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو أنت براك الشجع
1: قومي قومي يا ماما, قومي شطفي بيتك, قومي حميها نظفيها, يعني شيلي اللي بتقدري عليه, يعني ما تسيبيها كده. يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وأنت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس, لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي,
0: أو لو
1: ده لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله, هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحتها لو إجزخانة جنبك بس أمشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده, ولو في مانع حمل أديها
0: على طول
1: من على الموجود طول المتوفر من الموجود المتوفر. احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل, امشي جيبي مضاد حيوي وأديها, او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها, خليها تشطفيها, خليها تقوم تشطف تستحمى.
0: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص, أهم حاجة
1: الحمام
0: والقصول المهبلي, إنه نحن نكون بنغسل بالموية,
1: موية وخل موية وليمون موية وخل موية وصابون.
0: حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده, ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل ادوها ما عارف شنو حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها, فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
1: في الحالة دي,
0: حتى لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل, شربيها مش عارف إيه, طوالي شربيها ما في مشكلة, شربيها قرفة, شربيها موية سخنة, عمل لها أي حاجة بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني إحنا بنخاف من الحمل مشكلة. لو حصل خلينا ناس واقعيين, خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه, خلاص دي نفس حية, ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجة دي, وفي غياب الوحدات الصحية وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية, حتى يعني يضربوها على بطنها, يضربوها على ظهرها, يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
1: ما تعملوا الحاجات دي,
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل, ده قتل.
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة, يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف, ممكن ده يودي بحياته يعني ممكن
1: صح,
0: وهم بيحاولوا الإجهاد ده ممكن تضربوها في بطونه, ممكن يعني
1: هي ذاتها ينفجر الرحم جوه,
0: ينفجر في الرحم, أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوه.
1: أيوة صح مظبوط كده كلامك صح. الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت. هنحاول نفكر الخطوة اللي بعديها شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقولك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي، أنت ما غلطانة في حاجة. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو إنسان ما كويس. لو بتقدري تبكي أبكي. يعني أنا مرات بشوف والأمهات نفس الحاجة، الأم اللي بتشوف بيتها حصل لها حاجة زي كده، أو هي ذات الأم، يعني مرات يعني الأم وبيتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي، تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
0: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادرة يعني تسيب الحتة ده الأأمن، يعني من كل النواحي بتكون إمنة كل شر. يعني
1: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبية يحموا الحتة، يعني لو في إمكانية. أنا يعني واحد بيناقش كل ال
0: يا ريت يعني يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات. يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده صعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا. حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشى والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
1: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعة الثانية، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقعة إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض. يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تيجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
0: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان، مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى إنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له، محتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي إنه ترافقني تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
2: صديقة البرنامج.
1: صديقة البرنامج. وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
2: كتير.
1: كتير بس عدو بس كتير. لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي. بقت عزيزة عندنا وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلتي ولا شنو اللي حاصل.
2: لسه ما معروف.
1: لسه ما معروف. هي بتدرس الموضوع.
2: ايوه بالضبط.
1: بتدرس الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح. زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
2: ما زعلت، انا دايما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
1: يعني ده هروب ولا ده؟
2: لا ما هروب، بس ما لي في الكوره شديد، ما لي في الكوره، لكن بس دائما مع الفايز.
1: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي او شجعت الارجنتين وكان يعني قلبها كده انه يختم المرحله بتاعته والفتره بتاعته وزمنه وجيله
2: ياخد الكاس
1: بكاس ثاني. لكن معلش دي كره القدم، ويعني زمنك خلاص كفايه يعني. فاكيد يعني دي حاجه جديده جدا، يعني
2: بيسلم جيل ثاني،
1: بيسلم جيل ثاني. واتمنى انه ده يكون حالنا يا كاميليا دائما في الحياه، انه يكون في تسليم وتسلم بروح عاليه
2: رياضيه.
1: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الايام وجايبين صوره كده، يعني انا ما اعرف فيها، لكن يعني كانه نشا على ايده ونشا على ايوه، فده شيء عظيم يعني.
2: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا كاس يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه وكده كانوا بيواسيه. دي صراحة
1: يا أخي شفتي كيف أنت كنت متابعة الكورة؟
2: أيوة تابعت الكورة. بس برضو مع الفايز.
1: يا سلام عليكم صراحة. يعني أنا عجبتني الروح دي كاميلة في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، كثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي.
2: صح.
1: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة. يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
2: مجتمع،
1: يعني في حياتها، يعني صح. بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد.
2: هي السنة يعني أنا ما بعرف لكن لاحظت كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة, يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر كرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنين اللي فاتت إنك أنت تنزل وده, لكن حاسس
1: تقعدي في نادي أو
2: أيوة في أيوة أيوة بالضبط وتحضر كرة وتشجع وده فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
1: ارتقينا
2: لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
1: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
2: ما حتكلم في النقطه دي.
1: لا بينه وبينك يعني
2: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي, في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوقوا اخواتهم يعني حتى ناس البيت الأب بيسوق عياله أو بيته والأخ بيسوق أخته وكده يعني فهمته وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الأسرة الأولاد في الأسرة بيقولوا لا يطلعوا من فكرة إنه لا البيت ما تمشي معنا وما تحضر معنا كورة وكده, لا بالعكس.
1: المفاجأة إيناس يوم اللي نال الكورة قبل الأخيرة مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت إنه تنزل تحت تحضر.
2: يا أيوة يعني دي حاجة حلوة أيوة دي حاجة حلوة. وأنا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته او بتاعه مش يحضروا كوره سوا يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
1: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير
2: اكيد اللي هي اكيد اكيد يعني انت لما تشاركني اهتماماتك وانا اشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض.
1: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار لأنه أدى مساحة بتاعت إنك أنت تشاركيني
2: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربها منك مش بتبعيدة عنك. يا
1: إذا المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة, هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها, فالملف ده انطوى خلاص كاس العالم
2: انتهى
1: اتقفل بكل ما فيه
2: بالضبط كده
1: بسمح والكعب انطوى بس تاني شنو الناس تقبل على وين
2: قدام احنا اولاد النهارده.
1: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس اللي بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى الناس ترجع كنايسة ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
2: بعد حياتها
1: ترجع حياتها الطبيعيه ونرجع تاني نشوف برشلونه وين ريال مدريد وين والكلام الثاني يعني ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه يعني الفيسبوك ريحوا شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون الشاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك, آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200 آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200 آخر مرة بكيت فيها من قلبك, آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوا كان 200 آخر مرة طلبت مساعدة, آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200 ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله, ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك, ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء, لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا منو أقنعك, منو الأقنعك ببساطة كده كده فكر وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت, منو الأقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت. والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه. يعني شنو إنك تكون قوي؟ يعني شنو إنك تكوني قوية؟ اكتب لنا وشاركنا. لكن تعالوا ناخد الموضوع ده ويعني من زاويتين. الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية. يعني إحنا جايبين دكتورة, جايبين زول نفسية, فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها. منطق روحنا يعني كده. تعال نحكي احكي لينا كده.
2: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني منو فعلا منو الأقنعنا إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها الأجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير, لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دايما واضح. بنربط دايما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي, معناته أنا ما أبكي, ما أشكي, ما أتكلم, ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر, ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس, إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة, طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام, ده التعريف بتاعه. حقيقته تاني عشان الناس تقدر تستوعبه, لأنه هو توتالي مختلف من
1: المفهوم اللي عندنا.
2: المفهوم اللي عندنا اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة, لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري, بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام, وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم, بالعكس أنت بتتألم. تمام, وبتتضايق وبتعيش الألم ده, ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام, دي القوة إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام, من وين جات الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا, من التربية, من التنشئة, من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حاسي في البيت بنقوله شنو؟ ما تبكي أنت ولد, ما تبكي أنت كبرتي, أيوة ما تبكي خليكي قوية, المجتمع
1: استحملي,
2: أيوة بالضبط كده. ما تكلم, وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه أو في المجتمع طبعه أو صديق لنا طبعه إنه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي, إحنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. فهمت؟ يعني بنوصل مطول إنه هو شكاي بكاي, ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لأنه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا أنا مالي, أنا حاسي بشنو, أنا ما بدا. فإحنا المجتمع بيطالبنا إنه إحنا ما نزعجه بمشاعرنا, ما نزعجه بأفكارنا, ما نزعجه بالحاجات اللي إحنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. أنت لا, لو عندك زول طول الوقت بيجي بشكي لك بتقول له زول شكاي, أنا ما داير أتعامل معه أو ما داير شنو أقعد معه طول الوقت, بتخفف بتقلل. ليه؟ لأنه المجتمع طلب مننا كده من وإحنا صغار, ربانا إنه الكبت بتاع المشاعر دي القوة. فهمت؟ عكس إنه هو بالعكس, التعبير عن المشاعر دي القوة. إنك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعة, لكن إنك أنت تكبتها دي أسهل.
1: والحاجة دي يا أخوان أنتوا رأيكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا, يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي وأنت كأم بتسمعينا وأنت بتخلي بنتك تستحمل, يعني لأنه هي بنت والوضع والظرف ده إن يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا إنه ولد في البيت, ولد ده بيعبر عن مشاعره, بيعبر عن الحاسيس, عن الحاجة جواه, فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
2: ويخفي مشاعره
1: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون أنت كبير في العمر وإنت بتتألم لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا,
2: سلامته
1: الله يسلمك, لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني دهنا نقول لي تحمل
2: أيوة
1: هذول متألم يعني خلاص وما في أي يعني يعني ما في فلسفة هنا ما في فلسفة أنا الحاجة دي اختبرت في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير ألم معناه ألم وهو بيبكي معناه ما بيدعي يعني هو لما يجيك جنس غير لما يجي يتكلم ولا ده ما تدعي
2: صح
1: ما بتدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع لا في حاجات مرات تكون صادقة لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
2: ولسه بنظلم أنفسنا بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول أنت القوي فبيجا شنو بيجا إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر ودي المشكلة هنا إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصير وتبان مبتسم وقوي معناته أنت زول قوي أنت زول كده مع إنه ما له علاقة تمام إنه الزول بيتألم إحنا ما بنقدر إحنا ما عايزين نفهم الألم لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به وإنه هو ما يصير لنا مشاعره ليه لأنه بنعتبر إنه ده ضعف ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده إنه الألم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا وإنه الحاجة دي مقبولة يعني أنا لدرجة إنه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متألمين ما في مشاكل لا بيقلقوا بيبدوا يقلقوا لا هم تعودوا نفسهم عودوا مشاعرهم ودماغهم إنه هم طول الوقت لازم يكونوا شنو قلقانين خايفين متألمين تعبانين ما تعودوا على الراحة
1: الحتة دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم وبيظلموا بها المريض لأنه هو جزء من المجتمع السوداني هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي ومرات ممكن يكون طبيعي
2: ولا هو مش بيظلموا المريض هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم ليه لانه زي ما انت قلت انا انا انا انا اتربيت كده في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ضفرهم واتكسر فيه كده يعني في ناس كده بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده ما بتقدر تحس ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شده
1: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه لكن عياداته في السودان او يعني المجال ده في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع
2: يا لسه يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا في حاجة اسمه معالج نفسي في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له يعني من غير الطبيب يعني هم الناس إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناتهم هم إحنا منح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية وطبعا بعد ما يكون أنا شنو زي ما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين لما انتصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى لكن انك انت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر انه لا الناس بدت تقول لا احنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب
1: في ظلم حصل كبير يعني الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا جدا. أتمنى أنكم أنتوا معانا، أتمنى أنكم أنتوا بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وأبو الزقم بيقول أحلى صباح، يعني عليكم مرحبا بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك، وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحبا بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبو بكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو.
2: يا كيمو. ايوه
1: يا اختي، انت دكتوره بختك يا اختي، اسمك ده
2: كيمو.
1: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد اتمناه لكم. انا ما عارف انت طلعت شنو بتشجع، منيا اسباني ولا ارجنتيني؟ يعني انت ذات في الصوره ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
2: لابس
1: لابد. فاحنا دايرين نعرفك الليله انت شجعت منه. هيرجع يعني، هو دائما اكيد حيكون شجع الفرنسي، انا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا انك، ما في زول بيقنعك انك تكون قوي، لكن مجرد ما انت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
2: انا على حسب ما فهمت يعني انه هو بيتكلم انه الظروف هي اللي بتخلينا
1: بتشكلنا
2: نكون بكل القوة. وفعلا هو للاسف ما بيعلمونا انه يجي زول يقول لك ابقى قوي عديل، يعني ابقى قوي كده، لكن
1: يا دكتوره بنسمع
2: هي، لكن القوه بمفهومه زي ما انا عرفت لك بمفهومه ده، لا هم ابقى قوي دي يعني شنو، يعني أبقى زي ما إحنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي أبقى القوي هم
1: لحد ما يجينا الماحي
2: بالضبط كده، دي هم أبقى القوي هو قاصدة. تمام، عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية، إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهمه هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم ياتو قوة مع في التعامل مع الناس، لكن إنه أنا أبقى قوي، أيوة الظروف هي بتشكل، وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جتني صعبة تبقى بيقول لا خليك قوية،
1: يخدفي حتى في وفاة زول عزيز. أيوة عليك. أيوة. زول غالي عليك، إحنا
2: يطالبوك إنك أنت
1: دارين نحاول، يعني إحنا بنحاول نواسي، لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده. هي ما بتتسمى في الوقت ده لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد،
2: صح ما خدت نفسي مكانه.
1: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح، أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
2: الألم شوية،
1: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قد النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة. كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم. لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما انه احنا بنعرف القوة اللي ادانا لها ربنا وكل شيء، لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي احنا الليلة تسميتنا او كبدنا للحقيقة اللي احنا مفترض، الاحاسيس والمشاعر مفترض احنا نعيشها يعني اليوم، لانه احنا في وضعية صعبة. يعني احنا بنغفل الألم واحنا بنؤمن انه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق الحزن الجواي، فوق كل شيء. وانا ما ضد انه نقول الحمد لله، لكن في انه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني انا تعودت انه بس اكون متحمل كده، يعني زول يحس بي ما في، ومرات ممكن اشتكي بطريقه ممكن تكون غلط. المشكله وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول، بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم اهلنا في راديو سمر الحب. انا شايف انه من اكبر الاخطاء اللي بنعملها في حياتنا اننا بنحاول نظهر للناس اننا اقوياء طول الوقت، وكأنه التعب ضعف، وكأنه الحزن عيب، وكأنه طلب المساعدة معناه إنك فشلت، لكن الحقيقة غير كده تماما. من الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء، يعني خليكم ركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجرى راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر إنك ما محتاج زول، وإنك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الإنسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية وفهمت في وشرعت فكرة القوة. يعني شنو؟ أحيانا أقوى قرار ممكن تاخده إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. انت ما ضعيف لانك احتجت سند، انت انسان، وكل انسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكلمة تطمنه ويتمسك بيده وتقول له انا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا، صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لملم الورق
2: ونمشي بعد.
1: الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. و يعني انت بتشاركني جزء كبير او جزء اول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي، لانه لخصت حاجات كثيرة جدا، واحنا اكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل. يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
2: هو صراحة زي ما انت قلت هو لخص الحلقة واتكلم انه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكلة انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين لكن ما ورونا يعني الطريقة اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكرة القوة والصلابة والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. ف يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي انت كبير انت ما تبكي انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للإنسان إنه هو يبكي إنه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية اوكي. يعني اول حاجة بيجيه قلق بيجيه اكتئاب بيعمل له احتراق نفسي بيعمل له يعني مشاكل نفسيه كتير بعد كده ما بيقدر يتعامل مع. فتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري انه انا اقول لا انا ابكي اتكلم ما لقيت زول. المشكله انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه فبعد كده بيكون في حده الصغه دي فزول شنو بده. لكن مهم جدا انه انا اتعلم لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعت زينب انه القوه من الله وكده لكن ما معناته انه انا لو ضعيف انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان ما فشل ما ضعف مني لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت انا ما قادر ما اكمل. يا
1: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم. وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء لازم نكون أقوياء كده وضحيها أكتر يعني ادينا مساحة فيها من عندك حيث إنك أنت تشرحي لنا في حال في ظرف في وضع في كل الأحوال ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذلك إحنا يعني منشارك فيها هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
2: لا طبعا لا نبكي ونسكل وندرد لا بالعكس القوة القوة النفسية ما معناتها إنه أنا ما أبكي أو إنه أنا ما أعبر عن مشاعري زي ما أنا قلت إنه أنا ما ما ما أتكلم. لكن زي ما أنا قلت حسي قبل شوية إنه وده ما مرض يعني إنه أنت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك لكن بالعكس في دراسات كتيرة دراسات حاليا ورت أو اتكلمت إنه البكاء ده أول تعبير بتاع مشاعر صحي جدا للإنسان تمام انه انت ابكي اول ما تحس انك مضغوط ابكي. ليه؟ لانه ده بيساعدك على تنظيم التوتر انك انت لما بتبكي بتطلع التوتر وبتطلع الطاقه السلبيه من جواتك. السؤال ما بيبقى انك انت بكيت ولا داير تبكي ولا ما عايز تبكي. السؤال الحقيقي بيبقى كيف انا تعاملت مع المشاعر دي بعد كده بعد ما اوكي بكيت تمام او ما عايز ابكي اوكي جاتني اي مشاعر سلبيه هل انا حبيتها هل انا ليه؟ لانه لو لما نجي قدام حنعرف الكبت الكتير ممكن يؤدي للانهيار وزي ما انا قلت حاسب يوديك توتر اكتئاب حياه كثيره. فلا انه انا بكدي شيء ده شيء صحي جدا.
1: اذا الكلام مهم جدا الاعزاء المستمعين انه من حقك تبكي يعني ما يعني ما تخطها كده لانك انت راجل
2: يا
1: ما احنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو
2: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيكه كده
1: طيب انتوا يعني انتوا رايكم شنو المستمعين الكرام في الكلام اللي بتقوله دكتوره كاميليا كرجال يعني هل من حقنا واحنا نعيش الوضع ده ولا لا. تعالوا نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن، لو أنا قريت الاسم صح، تاجو في الصباح ده
2: تقوى
1: تقوى
2: yeah.
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، عمره ما كان طلب المساعدة ضعف
2: yeah.
1: يا سلام عليك، بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح، الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب، اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة، لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود، أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي، لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح، هي الجملة دي مكررة
2: كتير
1: أو كتير تكررت بيدل على شنو؟
2: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة، الأمان،
2: الحكمة الحكمة تمام واللي بيديك زي ما أنت هو مصدر أمان. طبعا هو الشخص الصح ده أنا ما حمشي لأي زول لو أنا ما حاسس بالأمان تجاهه تمام الشخص الصح هو يعني بعد إن هو مصدر أمان إنه عنده نوع من الحكمة على الأقل، يعني لما أنا أجي أتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني، ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني، لأنه ما كل الفكرة إنه أنا كل ما أجي أتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحة، أو كاد بس بكون محتاج إنه أتسمع بس تمام، أو كاد بكون محتاج إنه أنا يطبطب علي أتحضن يسيبوني أبكي، فهمت؟ تبكي تتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمة، أو كاد بتكون لا محتاج لنصيحة. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الأحوال دي، يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصائح تشد شوية من عزمك أو نصائح تشدك لو أنت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجة إنه هو زي ما قلنا مصدر أمان، وإنه يكون الشخص موثوق به وأنت اللي بتثق به، يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف، ما حيطلع ضعفك ده للناس، يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليلة، انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه ضدك، فبالعكس ده الشخص الصح، ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم، أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك ومبسوطين جدا لوجودك معنا، اتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس صباح الخير عليك، كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعديها تفشل تمام. قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسيب الآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية أو يكون شايف الزاوية أنا عندي أو الناقصة عندي، وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع، لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
2: يا ودي المشكلة حاليا، دي مشكلة حاليا الناس واقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس، إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت، وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة. تمام. المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت ناس أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقيف لحد هنا وبحتاج يعني بجيب زولي يكمل معاي. تمام. دي واحدة من حياتي إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا أنا بسمح للناس إن هي تساعدني, بسمح للناس إن هي تتدخل معي, بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا من شريكي إنه هو أيا كان منه هو إنه هو يمشي معي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص, إحنا فاهمين الموضوع ده غلط. إنه أنا أكون قوي, هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا دي قمة الشجاعة, إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس, لكن لو أنا وصلت المرحلة معناته أنا عندي مرونة نفسية, بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود, وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بيناته وأقدر أعيش حياتي صح.
1: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم, ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل, منو أقنعنا إنه الإنسان, منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول شاركنا كمان, ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع إنك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب إذا في أي سؤال, إذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة, بتحتاج لأي إرشاد أو توجيه, مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معاك من خلال الرقم 0539-76-56-35-9. ومرحب بأسئلتك, مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان, أقنعنا إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول, زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات إنه دارين نظهر, دارين نوري الناس إنه إحنا بخير, إنه إحنا كويسين, إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده.
2: أيوة.
1: بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة, وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي إنه إحنا بنحتاج للمساعدة, ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت, ما في, كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس.
2: أيوة.
1: اللي بتشوفهم حواليك, أبوك, أمك, المدير, أي زول كان, كلهم عندهم لحظات ضعف. منو أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن.
2: ما في.
1: الكوندو
2: أقوى الأقوياء بينهاروا.
1: أغنى الأغنياء
2: بينهاروا. أنجح الناس بينهاروا.
1: يا أخوانا إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة لابد تعرف الموضوع بيحتاج لأنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء في ناس انتحروا, في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
2: شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا في الفن بتلقاهم يعني لو جينا حقيقي حتى العالميين انتحروا ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا, ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده, بس منهارين نفسيا. حتة الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي, أكبت مشاعري, وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة, أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير, تمام, وماشي طول الوقت انت بتخوض فيه حجار, طول الوقت بتخوض, والكيس بشنو بيوسع, وانت بتخزن, والكيس ما لاقي الحجار دي, ما لاقي حتة. عارف لو جيت في الآخر خطيت بس ذرة بتاعت رملة الكيس حيحصل له شنو؟ حينشرط. ده فكرة الانهيار, انه انا طول الوقت بملى بكبت جوا, بملى الكيس بتاع نفسيا بتاعي واخزن فيه واخزن فيه, لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده او يا زول او نهرك خلاص هتبكي وحتنهار, والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل, لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شو القشة التي قسمت زهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار, تمام؟ اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن انا اطلع, مش بسبيك حاليا, ممكن انا اكتب.
1: تعالي نقف في الحتة دي.
2: ايوه,
1: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة, يعني كثيرين بيسمعونا كثيرين بيتابعونا حاليا, ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة.
2: أيوة.
1: يعني الحتة اللي بتقول إنك تخرج تطلع الحاجة دي جواك ما ما ما نظرية فلسفية كده جابوها ناس علم النفس أو يعني زود داري يعمل ترند, لكن هي شنو؟ أو يعني أبسطها إنه الزول ده يعني في يومه في
2: أيوة
1: يقدر يطلع الحاجة دي.
2: شوف, لو أنت عايز تعيش حياة صحية, أنا طبعا صحية نفسية صحية, وإنك أنت ما يكون عندك كبت, لازم لو ما كل يوم على الأقل خلال كل يومين أنت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك, أنا بسميه دائما مي تايم. ده شنو؟ إنه أنا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم, بحب شاي, بحب, او لو ما بنغير اي حاجه, اقعد انا ونفسي, اقعد بيني وبين نفسي, اقيم انا كنت كيف خلال اليوم, شنو زعلني. ولازم, لا احنا مشكلتنا انه احنا بنكبت لانه ما بنلاحظ الحاجات البسيطه اللي بتدخل فينا مشاعر سلبيه, فهمتني؟ يعني مثلا الليله انا في الشغل زول قال لي مثلا كلمه اثرت فيني لكن ما وقفت عندها, تمام؟ ده شنو؟ ده حاجة خلت زعلتني لكن أنا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكرة حيقول لي كلمة بعد بكرة لحما أصل لمرحلة أنه في يوم عايز أضربه, في حين أنه هو ما يكون قاصد أنه هو في الوقت اللي أنا عايز أضربه فيه ده أنه هو قال لي حاجة, لكن عشان أنا من جواي الحاجات تراكمت, فأنا بقيت شنو؟ ما قادر أستحمله يعني بعد كده. فأنه أنا أقعد خلال اليوم أو أقعد في أي كل يومين أو أقعد على الأقل نهاية الأسبوع, أقعد بيني وبين نفسي أطلع المشاعر دي, أطلعها كيف؟ أطلعها من بكى لو أنا بقدر أبكي, لو أنا بقدر أصرخ, لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي, بتطلعها من جوا, بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
1: تعبير.
2: ايوه, ما ضروري تحتفظ بقى. الفكره انه انت بس تفرغ الحاجه ما كويسه دي جواك بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجه ما برجع بتذكرها, تمام؟ فبيكون انا عندي صلابه نفسيه انه انا لا, كل يوم انا ببداها بمشاعر ايجابيه جديده, ما ما ما تراكميه, ما حاجه تراكميه جواي. فالطريقه اللي انت ممكن, في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع, بيمشوا, امشي ان شاء الله تمشي ساعتين. لما انت تحس انك انت طلعت المشاعر السلبيه اللي جواتك, وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الاقل خلال الاسبوع. دي حاجه مفيده جدا.
1: رايكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحده من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحة بتاعت أماكن فارغة ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الأساليب اللي ممكن تكون مرات بطريقة انفعالية, هل ده يعني ده بيدل على إن الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه؟
2: أيوة أكيد.
1: في ناس بيتكورك, في ناس بتعلي صوتها, وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي انه أيوة في كبد جواه؟ أيوة. بيعبر بطريقة ما او
2: ايوة انه شوف انك انت تعلي صوتك شديد او يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في موقف, بيكورك بطريقة هستيرية, يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب, في حين انه موقف الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل, هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي, هو مكبوت, هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكلة يعني, سبب له مشكلة كبيرة مع أنه الموقف ما كبير. فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت, ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم, لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت, براك انت بإرادتك, مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
1: ده خطير.
2: عشان كده بدل ما انا اخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية, بطريقة أنه أنا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها, عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط, أو في ناس بتنتف شعرها, وفي ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي, لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا, بطريقة بسيطة, بطريقة يومية, بطريقة عادية وسلسة, هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
1: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي أنت ممكن متعباك الأيام دي ما قادر تعبر بها, خلونا نعترف بحتة إنه محتاجين للناس الصح, محتاجين للي بيفهمنا, محتاجين للممكن يشيل عننا شوية وياخدنا إلى يعني بر الأمان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في أنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة.
2: أيوة.
1: في يعني ولا هي
2: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر, إنه أنا أسمع

0: ده المشاعر ما بيعتبر قوة.
1: لا
0: يعني ده من الآخر كده.
1: كبت المشاعر يؤدي للانهيار، يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
0: طيب وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. أستاذ ميلاد صباح الخير عليك، ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر أحبائي، بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم، أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية للدور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس، حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريد تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة، ودي النقطة اللي إحنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم، شكرا، بس منتظرين كمان مشاركتك، منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا صباح الخير عليك، مرحب بك يا كودي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا، موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء، وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا، يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة، مبسوط أعود مرة أخرى للمشاركة، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرنا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنهم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك هنا، قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
1: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي، هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، اتعودت على الصدمات، اتعودت على التعب، فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين، وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت، بعد ما بكيت أها هتعامل مع المشاعر دي كيف، فهمتني؟ ودي المشكلة هنا، إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا، فهمتني؟ دي وإنه وشوف في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع، لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتقدر حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة

0: تخش في الكبت النفسي والانهيار والكلام ده كله.
1: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. إذا الاعتراف بالضعف أو بالتعب ما ضعف أحيانا، ده أو دي أول خطوة يعني بيقولوها ناس علم النفس إنه نحو الشفاء.
0: أيوة بالضبط،
1: ودي حاجة مهمة جدا جدا. عشان كده إحنا بنشجعك على الحتة دي، إنك تعترف ببعض الحياة اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن أنت ما أخذها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. إذا خلينا كده نقول كده، آخر مرة قلت فيها أنا تعبان كان 200، بصدق يعني بمصداقية ما تكتبها، لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت إنه ده الأمان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف؟ هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسي، وأنت تعبان لغاية هسي، أنت في ضيقة، هل أنت في أزمة ولما نفسك وقافل نفسك إنه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بيها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي انت فيه وغير ربنا وانت مع نفسك، لكن انت في حالة حرجة جدا جدا، انت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها ويعني مسميات كثيرة، لكن هل انت في الوضع ده، انت في الحال ده؟ صعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقه دي، انك تكمل بالطريقه دي. فاحنا معاك في هذا الصباح، احنا معاك في الصباح، ونقول انه في مساحه، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر، احنا بنقول، لكن ربنا كمان ادانا حكمه دكتور، ادانا عقل على انه احنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف انه انا اجي اطلب. ونجيف عند حته ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين انت حتكون قوي؟ انت دار تفتكر يعني انت حتكون قوي لمتين؟ انت حتنهار زي ما انت سمعت قبل شوية، وانت حتنهار زي ما انت حتوصل لمرحلة ما اقول لك انتحار، وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكلة دي. ممكن فعلا دكتورة يعني زول يكون مر ب يعني مشكلة حقيقية، إذا كانت مادية، إذا كانت نفسي، إذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي، لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
0: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت، أنا ضعفت، وللأسف بسمع نفسي إنه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوة، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقوله، أنا لازم أجري طول الوقت. زي ما أنا قلت قبلك، لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي الهواء، جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ هفضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب، تمام؟ وشنو حلقة نفسي، انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب، وانا بس حزين وما عارف، ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليلة او موقف معين، السبب هو عبارة عن سنين او مواقف كثيرة ومشاعر سلبية اتراكمت جواك على مدار ايام طويلة، على مدار سنين طويلة، فبتصهر لك فجأة في ان هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان شغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف، انه انا ما قادر اكمل في الحياة، انا ما قادر اكمل، يقول لك فقدت الشغف في الوظيفة، فقدت الشغف في الصداقة، في العلاقات، فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، أوكي، برضو من كبت، برضو من إنك أنت ما قادر، بتصل مرحلة الانفجار مش الانهيار. أوكي، مرحلة الانفجار بعد سنين طويلة من الكبت، بعد سنين طويلة من الضغط، بتلقى نفسك أنت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت ما عايز لا شغل لا لا لا، ده بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا إنه هو تعبان.
1: وبنكون فرحانين.
0: أيوة.
1: الغريب إنه إحنا بنكون فرحانين إنه هذا الإنسان ما قاعد يتعبنا.
0: أيوة بالضبط كده. أيوة. ففجأة كده لما ينهار، فجأة كده تسمع به وبدأ يتعالج نفسيا، فجأة كده تحس به إنه هو لا بدأ ينسحب من الحياة. بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الأيام اشتكى، ما في يوم من الأيام قال أنا تعبت، ما في يوم من الأيام حسينا به إنه هو شنو، إنه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكلة إنه لما إحنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصورة بتاعت الأقوياء دي، للأسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك. أوكي، كل اللي حيقدر يقولوا إنه هو كان كده وبيجى كده، تمام، ما في زول حيتفهمك. ليه؟ لأنه حيعتبروا إنه ده ضعف منك، خلاص هو منهار أصلا. لما هو ما قدر الحاجة ليه دخل فيها، ليه عمل فيها، ليه هو وليه بيحاول يصير لنا القوة مدام هو كان ضعيف، ما حيقدر يفهمه. لكن إنك أنت وصلت مرحلة إنك أنت انهرت.
1: خلونا كيف الوقفة دي يا أخوانا، خلونا كيف كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعدة في البيت، يعني أدي صورة كده، يعني مسحة كده عامة لناس بيتكم، أولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف، يعني التسميات العلمية اللي احنا بتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبهين ليها، احنا ما مصحصحين ليها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شويه، والنتيجه دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتوره قبل شويه، ما كان قوي، ما حسينا به، وكنا بنصفق له انت قوي، وفجاه يعني تظهر او يظهر سلوكيات، يظهر طرق او اساليب، تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة.
0: ايوه كرهت الحياة، دي الانسحاب من الحياة.
1: انا كرهت الحياة. الشغل كرهته خلاص، لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم اللي لنا ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها، كل الحاجة، أو يلتحق بوظيفة أو بمهنة، أو ممكن يكون بمستوى أصدقائه أو حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لو كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
0: أيوة،
1: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين به، هذه مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندك كيف صديقتي المستمعة، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. والسؤال ده شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع قوة لكي أنهب، ومعي قوة لكي أنهب
0: تنهب
1: زول، تسرق زول، النهم يعني. الأمور صعبة، بيقول الحالة المادية صعبة، ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي في فكرة زي كذا، أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها، أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
0: دي إيجاد حلول سريعة،
1: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي اللي ممكن يكون.
0: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زول معين، أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة، لو جيت على مستوى الأسر تمام، بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كثير. بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي احنا بنفكر فيه، ونحن عايزين نكسب وزي ما بقولوا نجيب بطريقة أسرع، ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة، أشتغل أتعب أدخر قروشي، أخطط صح، أصرف أقلل مصروفاتي، بيكون عندي حياة مستقرة مالية. لا، إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة، أو أدرى إذا بقول يجيب ضربة حظ أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في الديني. من وين؟ من وين؟ وين الظروف أصلا ما ده؟ لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت، طبعا انت كده عملت الوصايا العشرة، لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها له انه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
1: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني اضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب، واحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير، صباح الخير عليك يا سمير، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان، مرحبا بك يا النابو، سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا، في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو إنك أنت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير، سمير بننتظر مشاركتكم أنتوا الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو، صباح الخير أخي العزيز الأستاذ هيثم والدكتورة الفاضلة كاميليا، موضوع الحلقة اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسية والاجتماعية، المهم كيفية التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات، وبطريقة مبسطة كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا اخي انت خطيتنا في مطب، خطيتنا في مطب صعب، لكن انت نقف عند يعني مشاركه الاستاذ جمال ويلسون، عصر الضغوطات النفسيه والاجتماعيه، ما في ما في ما في مسمى ثاني.
0: صح صح.
1: وهل ممكن نكون يعني نجري النقطه، هل ممكن نكون احنا افضل وضعا او حالا من ناس ثانيه في بلدان ثانيه، ولا هي هي؟
0: شوف المشكلة
1: إذا كان هو العصر،
0: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت، الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة تمام. انا بشوف هنا ناس ناجحه، ناس عبرت زي ما احنا بنقول ناس، والنجاح بالنسبه لي دي الحاجه اللي انا بشوفها. انا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها، بشوف السايد الثاني. لكن انا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم، بيجيني ان هم مبسوطين، بيجوني ان هم وصلوا للحته اللي انا عايز اكون فيها. انا بجي بقارن نفسي انه انا حاليا انا ما عندي ولا حاجه، انا مفروض اكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في الاسكرين ده. فبيبدا الضغط كيف؟ بيبدا انه انا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده انا اعمل، لكن انا عايز اصل، بس المهم انا عايز اصل. فبيبدا ببدا انا شنو؟
1: ارسم خيالات،
0: مش ارسم بأسرح. خيالات أأنب نفسي، فهمت؟ واضغط على نفسي نفسيا انه انا انسان فاشل، انا مهما عملت ما هعمل، او انا مفروض زي ما قال حسي اشوف طريق سهل جدا انه انا اصل للمرحله دي من غير ما شنو ما اتعب تمام. تاني حاجه فكره الترندات اللي بتحصل، ده في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشه حياتها هي. لو انا جيت دخلت جو حياتها ممكن أكون ما عايزة حياة لا هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا إحنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الإنترنت لأنه حياتنا ما مثالية. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات الأسبوع اللي فات بقرأ قصة الواحد لأب هو إنفلونسر هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لمن هو يجوا في الإجازة بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي أنا حضرته بيتكلم يا جماعة إنه ما تصدقوا كل حاجة على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى أنا. قالوا مبارح أنا صورت لكم الفيديو إنه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كمية الحب اللي كانت ظاهرة في الفيديو وإنتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس أنا عندي مشكلة حتى مع بناتي، واحدة من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب إنه أنا وأمها انفصلنا. وقاعد يتكلم إنه قدر شنو بيته دي في كل لحظة بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره إنه أنت السبب إنه أنتوا فصلتوا ما عايشين بيناتكم، مع إنه بيته كبيرة تمام. فبيقول إنه ما كل السعادة الظاهرة دي هي حقيقية. ليه؟ لأنه ما بعد الكاميرا أنا عايش ألم وعايش انفصال في أسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر أخليها كيف تسامحني. فدي دي دي معضلة هنا إنه أنا عايز أعيش الأسرة دي، فهمت؟ عايز أعيش السعادة دي، عيالي بحبوني وأنا بحبهم كده، وبنسى إنه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بعيش ظروف زي يمكن أنا في وضع أحسن منه. مثلا أنا أسرتي كويسة يعني من ناحية إنه هم ما منفصلين، قادر أهزر مع أبوي، قادر أضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض، لكن هو بيحاول يصدر لي فكرة الأسرة السعيدة ما عايش الحياة دي في الحقيقة. فالفكرة بيبقى في المقارنات، إنه أنا بضغط على نفسي من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما لا علاقة بحياتي أنا. ودي المشكلة هنا، أنت شوف حياتك شنو بتقدر عليه وأعمله وشنو ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي ولا مطالب أنك تشبه الناس.
1: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني انت ما عارف وصل لها الناس دي كيف،
0: صح؟
1: الغنى اللي وصل له الزول ده انت ما عارفه كيف، اذا كان بطريقه شرعيه،
0: ايوه
1: طريقه ما شرعيه. وحتى النظره الظاهريه اللي احنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين ان الكاميرا دي بتاخذ زاويه ممكن تكون هي الحقيقيه.
0: هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون ما حقيقيه، ودي للاسف.
1: السعاده المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعاده،
0: صح؟
1: هي لحظيه، يعني ده عن تجربه وده عن حقيقه. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون احنا ضايعين فيها فاذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من اول نظره ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت انه تحب البيت من اول نظرة، لا، ما تحب انك تكون على الصورة من اول نظرة اللي اخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. اذا بيحصل حاجات كثيرة لما انت تحاول تكون قوي طول الوقت. اذا منو الاقنعك، منو الاقنع الانسان انه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي إحنا مهم جدا إن نفكر فيها. تعالوا نأخذ رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر، صباح الخير يا عمر السنوسي، وإحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة دو يعني دوما والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. تسعة دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيجت تسمعنا بالصوت، وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا، وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم يعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيام الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معانا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول الجاي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارف. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما أعرف كيف هل الزول القوي بينهار؟
0: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي إحنا بنفتكره أضعف. يعني زي ما إحنا حسي حكينا إنه مكان قوي، مكان الإنسان المتعود إنه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود إنه هو يبكي، المتعود إنه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجة دي، ما خلاص هو بدأ نفس عن الحاجة دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، أو ممكن ما ينهار أصلا، لأنه خلاص هو بدأ زي ما بقولش إنه كل مرحلة بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبية. لكن الإنسان القوي طول الوقت والبيكبت مشاعره طول الوقت هو الإنسان اللي الانهيار بتاعه أصعب بكتير من الإنسان الضعيف. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة ما في إنك أنت تفضل قوي طول الوقت، المشكلة إنك أنت تفتكر إنه القوة الحقيقية إنك أنت ما تعبر عن مشاعرك.
1: وده المفهوم الغلط.
0: دي الحياة
1: الغلط. وصراحة يعني ده تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطف نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كثير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لدي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذا يعني خواتيم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق، شنو القوة الحقيقية؟
0: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، أنا عايز أرتاح، أوكي، تعبت عايز أرتاح، بتين أنت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين أنت تنسحب من الموقف ده، وبتين أنت تطلب مساعدة من الناس، تمام، وبتين أنت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ إنه أنا أقول إنه أنا الليلة حزين، أنا زعلان، أنا متضايق، لكن أنا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني، إنه أنا أعترف بها، حقدر أعيشها وحعالجها، لكن إنه أستسلم لها يعني أنا أخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف أو تجاه الآخرين. وإنه أنا لما أسقط ما مشكلة لو وقعت، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، أنا برجع أقول ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة إنت عايز تختم ولا لا، لكن
1: لا
0: أنا
1: لا، في رسالة يعني هي جاءت نتيجة الكلام أنت قلتوا عن المقارنات.
0: أوكي.
1: ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة. يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة.
0: Yeah.
1: للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة.
0: Yeah.
1: إحنا مخدوعين من بيها. من هذا الجهاز المفيد اللي اللي إحنا مفترض نتعلم
0: حقيقي
1: نستفيد منه. Yeah.
0: سلاح ذو حدين.
1: لكن إحنا موهومين بالخدعة.
0: Yeah.
1: اللي بيخدعونا بها الآخرين.
0: صح.
1: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
0: Yeah.
1: هل طلب المساعدة ضعف؟
0: لا.
1: لما نقول يا أخي يا أخوانا يعني البقنا على الزول منه منو البقنا؟
0: أنا معلش ما حقطعك. أنا عجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية ولا هو بس مجرد شعارات وكلام أنا بقوله؟ الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة أن هي تطلب المساعدة.
1: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، إنه الإنسان هو إنسان، هيظل هو إنسان، يبكي ويجوع يعطش يتعب ويصرخ.
0: Yeah.
1: دي كلها المسيح عاش هذه التجارب.
0: Yeah.
1: كان إنسان زينا
0: بالضبط،
1: وكتب عنه إنه يقدر يعين المجربين.
0: Yeah.
1: لأنه يجرب. ودي الحقيقة، يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد، وحب إنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني.
0: صح.
1: أنت حتنتهي، أنت حتضعف، حتقع، حتكون مرهق، حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار.
0: Yeah.
1: سنونك، عيونك، جمالك، كل ده
0: بيقع
1: بوقته. ف ده بيقول شنو؟
0: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي. ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض، عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى، اتألم، جاع، حس بالوحدة، حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب، يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان، إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل المشاعر دي، فهو قادر لما أنا أجوب الضعف ده، أجوب بالحاجة دي، قادر يورينا إنه لا، أنا بقدر أعين وبقدر أخلي ناس في حياتك تقدر تعينك. المشكلة إنه إحنا بنلغي إنسانيتنا بإنه إحنا بنفتكر إنه الضعف ما خيار عندنا، فبنلغي إنسانيتنا وبنلغي كينونة وبنلغي الحاجة اللي الله خلقنا على بيها، اللي هي حتة المشاعر وحتة إنه نعيش المشاعر وإنه أنا أكون تبع، يعني أكون كإنسان. فالمسيح قدم لنا نموذج جميل جدا في حتة إنه هو عاش كإنسان وعاش كل المشاعر دي ما عدا الخطيئة.
1: بولس نفسه
0: yeah.
1: صرخ زي كده، هو متألم في شوكة في جسده وكل حاجة. Yeah. لكن قال له تكفيك نعمتي. Yeah. لأنه قوتي في الضعف تكمل. بطرس ضعف.
0: Yeah.
1: في الخان.
0: Yeah.
1: في الباع.
0: Yeah. صح.
1: وفي النكر وفي الجرأ وفي كل اللي تألم، وفي حتى إنه يعني حاول إنه يقول لي ربنا أنا ما بقدر. Yeah. أنا تعبت. موسى ده يعني في ناس بتقول yeah. على إنه ما خش أرض الموعد لأنه
0: yeah.
1: في حاجات يعني
0: حتى يهوذا يعني يهوذا مش انتحر. ليه؟ لأنه حس بالذنب فكل هذه مشاعر
1: نتيجة يعني شوف الحاجة الصعبة إنه يعني حتى إيليا
0: yeah, إيليا يعني نبي الباكي
1: شوف الحاجة الحال الإنسان هو إنسان
0: yeah.
1: يعني الكتاب المقدس ما أخفى لنا حقائق إنه يوري الإنسان ده كائن زي وزي يعني أنتوا حتشوفوهم أو أنتوا قريتوا عنهم أنتوا سمعتوا عنهم في السابق، ما هم بس رسل وما كان فيهم بس الوحي الإلهي، لكن هم كانوا بشر زينا. هو ده يورينا على أنه ناخذ المثال ده ونفكر أنه يعني نتعلم من هذه القصص والأمثال والحقائق اللي يتكلم عنها المسيح. كل من قابل المسيح طلب المساعدة لأنه كان تعبان، الأعمى واللي كان جايع واللي كل ده كانوا هم شافوا الحقيقة دي وعاشوها، لكن ما تركهم وقدر على إنه يعينهم، قدر على إنه يعولهم، قدر حتى إنه
0: يتحنن عليهم،
1: يتحنن عليهم ويشارك الفرح. بالمناسبة وقت ما يعني يكون في فرح المسيح شارك فرح وشارك في احتياج،
0: صح
1: دين دل إنه يعني المساعدة موجودة ولا interaction؟
0: أكيد طبعا أكيد طبعا، يعني المساعدة موجودة، هي إحنا بنحصل على المساعدة بس لما نطلبها.
1: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح. عزيزي المستمع، أنت إنسان وأرجو أنك أنت ما تدعي القوة دي، وخليك أنك قادر على أنك تستوعب حتة أنك أنت حتضعف مهما كانت القوة اللي عندك، مهما كانت القوة اللي عندك أنت حتمر حتمر حتمر بمرحلة بتحتاج، ولكن احنا بنحتاج على انه نكون مستعدين وعارفين وواعيين ومدركين على انه برانا ما بنقدر. المعونة والاحتياج الحقيقي اطلب الله، اطلب من ربنا خليه يديك النعمة، خليه يديك الحكمة. نعم الله خلى ناس قريبين مننا، خلى الناس يكونوا بيحسوا بينا بيعشروا بينا، ما كل الناس اللي انت خايف انه ما يكونوا صادقين يمسكوا اسرارك، في ناس صادقة، في ناس أمينة، في ناس مخلصة، في ناس حكيمة. في الحياة دي حتلقى الكويس والكعب، حتلقى الواعي والحكيمة على إنه يقدر يوجهك. خلينا نأخذ رسالة ختامية من صديقنا ديسكفر وأرجع لك الفكرة على إنك تختم لنا. بيقول ديسكفر: صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك ضيفتك الكريمة دكتورة كاميليا. بيقول: بس أنا من جانبي بشوف سبب الخلافات هو عدم الاعتراف، وبيقول والرب في كتاب المقدس بيقول: فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخطأنا معرفة الحق لا يبقى بعد. أتمنى يعني الآية دي توضح أكتر علشان نقدر نقراها صح عشان ما نقول. لكن شكرا لكلامك، شكرا لمشاركتك لعدم الاعتراف في إنه يعني حتى الناس لو زول غلط على التاني، زول غلط في حق أخوه وكلام زي كده، مهم جدا جدا إنه يعترف، مهم جدا جدا إنه يشارك. تقوى بتقول: القوة الحقيقية بترجع للإيمان بالله وبنفسك، ودي الحاجة المهمة. تقوى تيسير: شكرا.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين
2: تمام
3: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
2: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
2: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
3: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
3: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
3: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو؟ قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا، قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية إنكم تقعد عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا البقرر ده أبويا في السماء اللي هو قصده بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكان يسمع في الكلام، قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها، وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
1: تمام.
3: كلام رهيب.
0: أيوة، ومليان على فكرة.
2: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
3: صابر أول واحد بيرد طبعا.
1: كل مرة.
3: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
1: يعني بس بيبدأ بيسوع، فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22، هنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
2: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
2: قدمت إليه وسجدت.
3: هو برضه محل إنه سوري قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
3: في 22 المسيح قال لا يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
2: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
2: وغار لهم
1: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
1: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
3: يا
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
1: في أول أول شيء تقدمت
2: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
3: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
2: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
3: كان غضبوا.
2: أيوة
3: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دارين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
2: عندنا في 26 فليكم لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
3: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص كثيرين.
3: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
2: كإنسان
3: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
2: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
1: أنا قصدت كده هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى أنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش أكون لهم غايد فأنا بقدر أكون غايد لهم يعني زي أن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقر بيحتم بالناس أنه كيف
3: وطبعا آخر آياته وهو قايله وأنا إيش عليه ده هو ال بتاع الموضوع ذات إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاد واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
2: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
3: أنا داير أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا كما بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
3: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
3: جاء جابلين فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
3: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
3: بالضبط عشان إنه يخدم الناس ذيل، هتحسبها شيء فعلا يعني.
2: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
3: يا على ما أظن
2: أيوة.
3: العبد ما عنده حقوق
2: مملوك عشان في كلمات عظيم فضدها خادم تكون كده.
0: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهي لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
3: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله لكن كويس جدا أنت
1: هو أنا, أنا, أنا في رأيي أنه يعني الله بيقول لي أنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
2: عايز تكون قريب مني
1: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه زي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
3: عارف صابر مش هو صعب بس صعب حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
1: الوضعية
3: العبد الزمن ذاك
2: انه يباع ويشترى
3: وانتك خادم وانت كده ما عايشين. هي صعبة جدا يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعة انا ذاتهم ده
0: خدام
3: جيد انه
2: اخدم
3: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمة دي عشان نقوله بيجي صعب
0: بتدخلك اي
1: مش عبيد انت زي بس لو خالف في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكية
1: ما مملوك لزول تاني يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا لو بيجي هذا بس رأي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام, لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم. لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية, بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
2: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه, لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا, لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
2: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في
2: منصب
0: عالي.
2: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
3: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حسب
0: حاولنا
3: بتتكلم فوقها إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود, لكن المسيح صحح المعلومه هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
2: لازم ترجعوا تكونوا في
3: الاخر عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
3: يا
1: شكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحيه على فكره عجبتني
1: اعمل كده دي وصفه هاي هي صعبه وفيها يعني لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت ما في ترنيمه
3: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة
3: بعد
0: لا رشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور هي كلمه رشيدة ليه لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي يعني الام دي حريصه على اولادها ديل ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملك عن ملكوت الله
2: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزه لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصه لزول تاني دي الاولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الام اللي حريصه على مكان اولادها ديل وهم جاوبوا رغم انه سال الام لكن هم جاوبوا قالوا ايوه احنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
1: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام دي؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها،
1: ما عارف انك تقول لزول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
1: فريق في ما اعرف انا احد اسمه
2: قدر خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
1: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه ده، المسيح قال عنه، فاقدر اكون عظيم صراحه يعني. طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من خادم
1: افضل تاك صراحه. الخادم منك بلا
3: يا يا احسن لي هو ان احنا يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
3: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بكلم اللي نتكلم ايك عبد لك عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت يا هبايا، انه ربنا يدينا المقدره ان شاء الله. حاسس ان احنا ساكت لو واحد لو واحد يتكلم معاه كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي
2: وحقي.
3: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي
2: حقوق،
3: ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
3: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
2: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
3: لا تمام.
1: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موقع.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر النفس التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو الشعب اللي انت فيه، يعني الناس اللي انت
3: فيه. هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينبي بنفسه أنه اهلك، اهلك نفسه، يحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن.

0: يعني الصليب أصلا
1: مناعم كده.
0: أيوة ناعم فيها لكلنا صافي.
1: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
2: بعد صابر طبعا
1: صاحب الرشدة
0: صاحب الرشدة.
3: يا رب نشكرك ومباركك يا رب ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا عشان نقدر كيف نقدر نعبدك كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
2: آمين.
1: شكرا. كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي, لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
2: لا كان رهيب.
3: ما ننسى إنه نشارك, ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
1: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك, ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
2: أوكي.
1: في أمان الله.
2: يلا
3: باي. مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح 11. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلقات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل

ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سر صدى لأصوات مكتوبة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا. يسعدنا دائما إننا نتلاقى معكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على الود والمحبة، على يعني كلمات جميلة، تصبيحات رائعة، ويعني بأسلوب مختلف. إذا كان صباحك الليلة مختلف شاركنا وقول لنا، ورينا شنو الجميل مما أنت قمت بتفكر في شنو، وممكن مشروعك في اليوم أو خطتك في اليوم جديد، وفي الفرصة الجديد اللي ربنا اداها لك عايز تعمل فيه شنو. اذا حباب كل زول انضم لنا، وحباب كل زول يعني موجود معانا على الصفحه هسه، بنقول لك شكرا لانك يعني وفي ودائما بتجينا في زمننا، واكيد يعني نتجمع مع بعض عشان ما نتفاكر نتونس ونتحاور في موضوع بسيط جدا جدا الليله حابين نسكن فيه انا والعزيزه الغاليه رشيده. اول حاجه اسمحوا لي ان اصبح عليها. صباح الخير يا رشيده.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، صباح جميل، صباح حلو، صباح بالألوان اللون أبيض. أنا يا رب أول ما قعدت جنبي عينت لي روحي عينت لك، قلت لا هو اليوم أبيض حلو.
0: أمين إن شاء الله، وإن شاء الله رب اليوم كمان يكون أبيض على كل زول بتابعنا، على كل زول فتح الراديو هسع. خلينا نرحب بالناس اللي كمان بتابعنا عبر الابليكيشن أو على الساتلايت، نقول لهم أهلا ومرحب بكم وصباح جميل عليكم. وأكيد إذا كنت في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع أو في أي حتة مشوار، المهم يعني وإنت سامعنا هسع بنقول لك حبابك وحباب طلتك ووجودك معنا. بنسعد جدا يا رشيدة لما فعلا يكون في صباح جديد وفي تفاؤل وفي أمل وفي حياة متجددة وفي طاقة جديدة. يعني بالمناسبة أنا ما كنت يعني واخد بالي شديد من الأبيض والأبيض،
1: كيف
0: لفت نظري بصراحة للنقطة دي، فدي حاجة جميلة. يعني
1: لا دي حاجة جميلة، عارفة يعني الواحد لما نصحى الصباح حتى لو ما لقيت عندك مثلا طاقة كده إنك تفرح، فأصنعها لنفسك، أعملها مجرد كلام قوله، لكن الكلمة لها أثرها. يعني أنا عاملة لي زي ما قلت لك، كل مرة عاملة لي ورقة كده كبيرة معلقاها قدامي، أول ما فتح عيوني بتجي عليها. أنا رشيدة، أنا بحب ربنا، أنا صحتي كويسة، أنا يومي حلو. أول رسالة بديها لعقلي الكلمات دي. ممكن بقت روتين طبيعي
0: طبعا،
1: بس لكن أول ما عيني بتفتح مخطاها في الوش قبل ما أشوف أي حاجة. فأول ما أقول كده وفيها حمد لربنا وفيها الشكر، يا ربنا على الشكر على اليوم إن أنا فتحت ذات وشفت الورقة دي، فبعد كده بيجيني الطمانينة، بيجيني إحساس حلو إنه سلمت يومي لي الله، إنه أديت نفسي طاقة إنه لا أنا لسه فيني حاجة كويسة. أبسط حاجة إنه أنا حية، فدي حاجة دي براها تستحق إنه أنا أعيش اليوم ده. فعشان كده بقول لك إنه كل صباح جديد لو نحن حقيقة عرفنا إنه هذه نعمة كبيرة كبيرة جدا جدا إنه نحن موجودين فيها، موجودين في الحياة، فما نسوي ده حقيقي يا أخوانا، ما نسوي ده حياتنا. يعني نحاول نقفل في حاجات ما بتتقفل براها إلا شفت كده، عارف الباب بتاع الحديد بتاعنا بتاع السودان الزمان داك تكويني كده، ومش كده يقوم بيعمل لك صوت زيك، وقوم تخطي له زيت وممكن تنادي زول يتفرك. حاليا نحن في ظروفنا دي محتاجين نقفل البيبان ما بتتقفل براها، وده من ضمن الحلقة يا إيناس.
0: طبعا كده رشيدة، ويعني خلينا كده، وهم يعني عندنا عمر وكمان أبو الذقم بيقول عمر بيقول صباح بدايته كانت بيكم أكيد حيكون مختلف. يا سلام يا أبو عمار، يعني بجد كلمات جميلة ومشجعة. نتمنى إننا يا رب نكون يعني قدر الكلام وعند حسن الظن، خاصة إحنا الليلة حنتناقش في موضوع جميل جدا جدا، فخليك معانا وأكيد حنحتاج لمشاركتك ولتفاعلك معانا. كمان صديقنا أبو الزم بيقول صباحكم أبو الزقم بيقول صباحكم خير وبركة، الرب يبارككم. شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بطلت اثنين عزيزين علينا جدا جدا، ولسه عندنا يعني 15 نفر موجودين وأنا لسه ما شايفة تصبيحاتهم ولا رسائلهم. شنو يا جماعة؟
1: شوفوا يا أخواننا، صبحوا وادخلوا، لأنه الموضوع بتاع الليلة أنا بقوله موضوع الليلة، لما هحرقوا لي ناس، موضوع الليلة ما في زول ما يستخدمه ولا قالوا ليك، فانت يا عملته يا عمل معاك، فخش كده جوا شوف انت عملته صح ولا كانت فيه لفات كده بجنبه، وعشان تعرف انه هو لما نتقال ليك انت تعرف تتعامل معاه كيف. ومهم جدا، لانه هو زي ما بقوله مش مفتاح، هو كل ده المفتاح اللي بيفتح كل الابواب، مش في مفتاح كده حاليا، في مفتاح كده سحري ولا مش فري، هو ما مفتاح. شوفي انا بقول لك مفتاح، ما زماننا كان مفتاح في ريموت، بس مش بقول لك بشغل الجهاز الجهاز ذكرت ولا دي ولا امي ما مفتاح ريموت يا امي، اها مش بتلقي جهاز واحد كده بتلفي بالبيت كله بس. فغايت انا يا اذا اطلعكم من من من مود المود، عارفه يا ايناس انا في حاجه ما حبها في الحاجات التكنولوجيه الجديده، حاجه مزعلاني.
0: شنو هي؟
1: عارفه الاضاءه اللي بتشتغل مع خطواتك؟ انا واحده من الناس بصحى بحلم بالليل،
0: هي لكن يا
1: يعني ليه كل ما اخد خطواتي تقوم النور ينور لك لحد ما، يعني ده تتبع ده.
0: تقول لاولادي الحاجه الوحيده اللي معك،
1: قلت لاولادي في بيتكم
0: مو هي رشيده يا
1: قلت لاولادي في بيتكم اوعى واحد ياخد تليفون يوطي النور يتبعني ولا على النور كان يطق باصبعي.
0: يا سلام. مع الضحكة الجميلة دي رشيدة، يعني بجد ما يفوتني إنه يعني أهنيكي بمناسبة زواج ابنك أمير، ربنا يديه يعني كده صحة والعافية وبيت مال وعيال، وكمان تعيش يا رب وتشوف عيال عياله.
1: آمين طبعا. يعني دي الحاجة المبهجة الثانية، إنه زواج أمير وخلاص أنا كده أولادي الاثنين بقى كل واحد في بيته مع زوجته. حاجة جميلة، الرسالة ربنا كانت فيها رغم الصعاب رغم الظروف رغم كل حاجة، فربنا هو المشى الموضوع من الألف للياء في حياتهم كلها، وربنا يزعدهم وعقبال كل النصر بتحضرنا والعايزين يتزوجوا استعدوا بس.
0: يلا الناس الموجودين معنا على الصفحة، أول حاجة خبر جميل، لو عايزين تباركوا لرشيدة في يعني في ولدها اللي تزوج، وكمان عايزين تصبحوا على الناس بنقول لكم حبابكم لسه عندكم يعني متسع من الوقت إنكم تشاركونا وكمان تباركوا وتهنوا وتصبحوا. رشيد أحساسك شنو بعد ما خلاص أولادك الاثنين مشوا بقيتي يعني كده يعني مستعدة
1: لشنو
0: كلمة حبوبة؟
1: لا أنا بحبوبة أصلا تسيتي يسر. أنا أيوة عندي يسر، أيوة عندي الصورة داخلة كده، بكرة عيد ميلادها يا أخي.
0: يا تتم السنة.
1: تتم السنة.
0: يا سلام.
1: أيوة.
0: كل سنة وهي طيبة مقدمة.
1: آمين. عارفة لا إحساس جميل. إحساس جميل إنك أنت بتحس إنه أنت مش بقول لك أنجزت رسالتك، لكن بتحس إنه أنت بتحس بطعم الدنيا، بتحس إنه حياتك كان لها معنى. يعني ما في زول يقول لك مثلا لا ما عندي ما بتديك قيمة في الحياة، لا في حاجات بتديك قيمة بتديك فرحة. يعني أنا لما عاين كده لأولادي كل واحد وصل بيته، كل واحد قادر يستر حاله، كل واحد عايش بمرتاح في بيته قادر يستره، معه زوجة بتحبه عارف يمشي الحياة، فبعين الله كده بقول يا دي رحلة كم سنة وده دي كم عقبات وكم. فأجمل لحظة لما خلاص أمير ماشي جيت لقيته بيحضني وبيسلم علي بيقول لي يا أمي أي كلمة ما كفاية، أي كلمة ما كفاية، بس أفرح أنتي ربيتي ولدين رجال، الناس اللي حواليني في الفرح، لو أنا ما كنت كويس ما كان حتشوفي ده. فدي حسستني فعلا من جوا انه التعب سهر الليالي والمواقف وجري المستشفيات يعني أنا كنت بعيلة وكده بتذكر من يوم ولادته للتسنين لجري المدرسة للدروس ليذاكر أحفظ بعد ذاك مرحلة المراهقة بكل مشاكلها بعد ذاك الجامعة بكل مزولياتها الصدمة الكبيرة في الحياة إنه لما تخش الحياة العملية ويلقى مجاله ما كان طبعا أمير كان في البداية دارس تجارة قبل ما يدرس برمجة الصدمة اللي إنه لا ده ما مجال ممكن أنا أحقق فيه كل الدائرة لا أغير تاني إعادة 4 سنين تاني مع كانت يعني توليفة كده لو ما حكمت ربنا ما كانت مشت بس أيوة. بشكر ربنا من جوا إنه الدنيا مشت تمام مبسوطة فرحانة بشكر ربنا وبقول لأولادي اللي بيسمعوني ما تخافوا من من من من من الزواج وما تقول الدنيا صعبة رتب أمورك بالفي حقيقي خليني أقول أنا من جوا القلب رتب أمورك بل عندك والزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان خلينا أتكلم في حق الزوجة شوية الزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان تلقى كل شيء جاهز
0: نعم.
1: لو هي ما خطت يدها
0: ومشت معك
1: وارتضت بل عندك ما عايزة أقول يعني عيد تفكير لكن عايزة أقول لك صلح المسار لأنه نحن في ظروف اقتصادية ما متطلبة إنه كل شيء متطلب إنه الاثنين الرضا فعنده خاله لقيته مرسل 4 جمل قال لي يدون لأمير في يده قل له خاله بقول لك نجاح الحياة الزوجية رجل صبور وامرأة قنوعة
0: نعم صح وأنا بتفق مع خاله في المقولة دي وربنا يسترهم في بيته
1: آمين
0: وكمان يعني أكيد كلل كل تعبك دي يا رشيدة بفرح وسعادة يعني كانت كبيرة جدا جدا أنا شفتها يعني بجد كانت باينة على وشك وحسيت أني فعلا نفستي
1: أيوة
0: فبجد يعني آلاف التهاني ليهم وليكي كمان يا رشيدة إنه يعني بجد نرفع عليك القبعات احتراما وتقديرا لكل مجهود يعني أنت قدمتيه ولسه أحبابنا وين التهاني يا جماعة عايزين نهني رشيدة على في زواج ابنها ونقول لهم يعني ربنا يسعدهم كده ويبارك بيتهم الجديد إذن أعزائنا يعني برحب بكم مرة تانية للناس جاتنا هسا يعني موجودين على الصفحة ياريت تعملوا شير لحلقتنا الليلة وكمان إذا في زول مهم مهم مهم عندك عايز يستمع للحلقة دي ويعني وناخد فيها خطوات عملية لقدام بنقول لك طوال على طول تلاقي أصحابك وكمان تعال ضيف إضافتك بتعليق جميل حول الموضوع
1: ولو عندك زول برضو بينك وبينه في عتاب وما عارف بس تصلحه كيف أو هو مزعلك أعمل حاجة واحدة رسلوا الحلقة دي وما تتكلم بعدها خلوه يخش ويشوف
0: يا إن شاء الله ما بيناتكم أو بيناتنا أي زعل ودائما كلمة آسف يا رشيدة بنشوفها صغيرة في مجملة لكن عميقة جدا جدا وكبيرة في معناها مرات الزول ممكن يغلط وممكن يتمادى مرات كتير في الغلط ونحن بس بنكون مستنين منه عشان يجي يعتذر فكتير مرات احنا حتى الاعتذار قاعد يكون فيه مرات مكابرة فيه مرات مجاملة الاثنين سوا مكابرة ومجاملة فيه مرات آنفة برضو فعايزين نشوف الليلة في حلقتنا شنو هو الاعتذار وهل أنا بعتذر بس عشان أنا أريح ضميري وأصفي بالي من الزول اللي أنا أصلا غلطت له ولا أصلا الاعتذار هو سلوك حياة وأدب وتقدير واحترام للزول اللي أنا غلطت في حقه وبعد برضو نجي لحق ربنا هل ربنا فعلا بيقبل اعتذارنا ولا توبتنا فإحنا عايزين الليلة كده مع بعض إذا كان في قلبك أي حاجة يعني ما كويسة تجاه أخوك أو صديقك أو حتى زوجك أو زوجتك تعالوا مع بعض الليلة كده نتحاور ونشوف إحنا كسودانيين مفهومنا شنو عن الاعتذار هل عندنا ثقافة الاعتذار ده هل بنمارسها في حياتنا اليومية كشيء أن إحنا فعلا مشبعين به ولا هو بس باعتذار على مضض وخلاص الموضوع انتهى تعالوا كده إحنا بمحاورنا وتعالوا أنتوا بإضافاتكم وإذا عندكم تجارب كثيرة مريتوا بيها وكان الاعتذار هو سيد الموقف وأعاد العلاقات والشرخ اللي حصل برضو بيكون حاجة جميلة. ممكن واحد زميلك أو صديقك موجود على الصفحة ممكن يستفيد من التجربة دي. رشيدة حبابك مرة تانية, لأنه بعد كده عايزين نخش في الجد.
1: نخش في الجد. عارفة يا إيناس, أنا ممكن أحتذر ليزول أقول له أنا آسف لمجرد إنه كلمة, حتى كلمة أنا آسف بالطيب الخاطر أنا معاكي, لكن صداها هو اللي بيحددها. لكن المشكلة بتجي لما أنا أقول أنا آسف لنفسي, قال بحدد صداها منه, قال بحسبيها منه, صادقة ولا ما صادقة, يا نوع من الأسفان اللي إحنا عايزين نقدمه. أنا برجع بقول الحلقة دي مهمة ليه وواقعية ليه, وبشجع إنه كل زول يحضرها ليه, لأنه نحن حاليا محتاجين نعتذر ومحتاجين أكتر يعتذروا لينا. يبقى الاعتذار حاليا هو الرمانة اللي بتعدل الميزان. محتاجين عارفة نحن كثير تكلمنا عن الغفران وبنقول نشجع الناس أغفروا وسامحوا وأنسوا, لكن دل كلهم عارف الريموت الوحيد اللي بيفتح كل حاجة,
0: الريموت بتاعك تعجبين ده
1: ومفتاح. أنا ما أقولك ما بقوله, بقوله المفتاح السحري. عارف المفتاح السحري الفيه ده المفتاح, عارفة خلينا أقول لك ده عيني ده كده ده المفتاح ده الاعتذار. يلا السنون الفيه خلينا نسميها جوا الغفران, المسامحة, المصالحة, كلمة أنا آسف, التغيير, دي السنون اللي بتفتح الباب. لكن الاعتذار هو السناد الحقيقية. يعني عارفة أنا مصرة على المفتاح, لأن المفتاح فيه سنون, كل سن جوا ممكن إحنا نخصصها فتح لنا باب, لكن المبدأ الأساسي هو الاعتذار. عشان كده الاعتذار أشكال وأنواع ودرجات, وبنعتذر ليه وبنعتذر عشان شنو, وهل الاعتذار ده كفاية, هل في حاجات نحن بنعتذر عنها ولا بنتنازل عنها.
0: أيوة.
1: في فرق بين أنا أعتذر وأتنازل وبين أمشي الدنيا, هل هو بيجعلي كرمتي, هل فيه إهانة ولا فيه قوة محتاج إن أنا أكون قوي. عشان كده بقول لك الاعتذار نحن حاليا محتاجين له, لأنه نحن في ظروف يا أزينا ناس يا ناس أزونا.
0: بأمان يا رشيدة. طيب الاعتذار جاء نتيجة لأنه أصلا زي ما قلتي بيكون في غلط بالضبط. في موقف ما حلو بينه وبين الآخر. ما في ظلم ما بيغلط, كلنا أكيد بنغلط, وكلنا بنخط الناس في مواقف ممكن تكون صعبة جدا جدا, وبعد ده مرات بنحتاج أنه هو الخليجي في الأول يعتذر لي. وانس ما أنا عرفت الغلطة بتاعتي, أنا محتاج أعمل خطوة أتحرك وأمشي أعتذر لي, لأنه الاعتذار ده ممكن يشيل الكوم الزعل اللي بيكون بيني وبين الآخر. هو يعني هو صفاء بصفي الجو, يعني حتى لو العلاقة بينه وبين الآخر ده ما رجعت على الأقل يكون في شنو, في صفاء.
1: أنا ما عارفة أنت بتتكلمي كده, تذكرت زمان لما كنا في شندي. يعني ضحك, أنا ما عارفة أنت شفت الكلام ده ولا ما شفته, طبعا ده زمان ماسي, يعني زمان دي بس خليها شوية. كانت تبويت المعصورة بتجي عكرانة, فكان بيقوم لأمي يعني بيقوم بيرموا فيها الشب ولا شنو, بيقوم بيقول أيوة. لك بيهدي العكارة بتحت الموية. عشان كده بقول لكم زمان, تخليها سمع زمان, لسه الناس قاعدة تصفي الموية. أيوة. يعني زمان جات فترة كده في النص الناس بقت تشرب موية نظيفة, لكن الناس قاعدة الموية عكرانة, الناس قاعدة تصفيها.
0: أيوة.
1: نفوسنا عكرت, نفوسنا جوا بقى فيها عكارة, بقت ما صافية. حتى بس لمجرد ان احنا بنشوف المناظر كده نفسنا حصل فيها زي بالتراب كده. فالاعتذار هو اللي بنفض التراب.
0: أيوه.
1: طبعا أكذا أنا أقول لك بمثل حلو ممكن الناس بيعرفها, عارفة مقرص الكهرباء مش بتشغلها كده بتنفض التراب.
0: أيوه.
1: الاعتذار بيعمل نفس الحكاية, بيشيل التراب, بعد كده بيجي دور النظافة. يعني خلينا نقول إنه الاعتذار ما هو العلاج, لكن الاعتذار هو بداية.
0: نعم.
1: بداية إنك تخش كيف تحل المشكلة دي. يعني عشان كده كلمة أنا آسف ما أظن بتعالج كل حاجة. هي ما علاج.
0: نعم.
1: ما تقولي أنا آسف
0: وخلاص تسكت,
1: وخلاص وأسكت. لا أنا آسف دي بعديها. أها بعديها أها. أنت قلت لي ألف. باقي الجملة شو؟
0: أيوة. أنا رشيد, أنا شخصيا من الناس اللي بحب كده, يعني أنا لو اعتذرتها البعدي وما هو تبرير للغلط الجميني، لكن بكل صدق وأمانة أنا بحكي عن الموقف اللي حصل، والمفروض أنا ما كنت أتصرف كده أو ما كنت أتسرع في إنه يعني أطلق لنفسي العنان عشان أقول كلمات ما كويسة، يكون صداها ما كويس في في في نفس الآخر. لكن المهم بعد كده بعد الاعتذار على فكرة مفروض الكلمات بلها تنساب بعد ده، لأنه ما خلاص الطريق صفة زي ما قلت، العكار الجبين خلاص صفت وبقت الجو صفة، وبعد كده الكلمات اللي بتيجي بتيجي فعلا صادقة، بتكون نابعة من جواي. لكن أنا بحس الاعتذار أنا آسف أو معليش أنا ما كنت قاصد وخلاص كده أنا أسكت، لا
1: لا
0: في
1: لا
0: في,
1: لا.
0: في الجملة دي ناقصة ولازم
1: لا, لا لا لا لازم تتم. عارفة ممكن أنا أقول لك جملة نهايتها بتكون أهم من بدايتها، زي كلمة الاعتذار أنا آسف، لكن اللي بيجي بعدها أهم من كلمة أنا آسف، أهم بكثير، بالذات في مع نفسنا. أنا يا نفسي أنا آسف، طب وبعدين بعدي أنا آسف دي في شنو؟ ما هو الجاي أهم من من من من الكلمة دي. فعشان كده بقول لك إنه الاعتذار أو كلمة أنا آسف خلينا نقسمها على نوعين. إيه ناس أنا حاسة إنه في مع ناس دخلت معاكي تحبي تقري اليوم؟
0: أيوة في ناس بتصبح، لكن أنا كنت يعني ما عايزاك تقطع النقطة دي.
1: طيب خليني أقول لك إنه كلمة أنا آسف فيها نوعين، أو الاعتذار أساسا هو نوعين، في نوع حقيقي جدا وفي نوع أنا بقول عشان أريح به وضميري، وكل واحدة لها صفاتها وكل واحدة لها الطريقة اللي بتتقلبها، وكل واحدة أنت بتعرف إنه تقول كيف وليه ولمنه وفيها موقف، ما هم أي موقف إحنا الليلة بنحتذر عنه. على فكرة مرات كلمة أنا آسف بي بي بتكفي في شنو؟ لو ما نكون نحن ماشيين في الطريق أنا دايرة أعدي وإنت دايرة تعدي طغشنا بعض حقول لك أنا آسف، لكن ما حقول لك يا إيناس أنا آسف لأنه السلم ده المفروض كان يعمله والباب ده المفروض كان يفتحوه، الموقف ما محتاج. بالعكس أنا هنا بحتبر إنه ده قمة الذوق، إنت اديتينا حقي كامل أنا آسف. في مواقف أنا آسف دي بتحلها
0: طبعا اكيد، واحنا السرد اللي قلناه ده في مواقف ممكن تكون كبيره محتاجه فعلا
1: نقدر نتكلم فيه. اما حكايه انا اسف اللي بتقشوك بيها في خشم الباب بقول لك انا اسف شلت ورقتك انا اسف، لا لا لا لا لا لا دي دايما نحن اللي بنتكلم، ولا نحن حاليا نحن محتاجين للكلام ده، دي كماليات الحياه لما نحن نروق ونهدى ونفوسنا تهدى بعدين قولي لي انا اسف كان طقشتك في الباب ما دايره بعاده. لكن الليله نحن في كتل، نحن في سرقة، نحن في فتن، نحن في أخوان تفارقوا، نحن في الأسر حصل جواه انشقاق. ليه؟ العم الأخ المشى لأخوه في ظرف الحرب ولقى معاملته ما كويسة، أو كان مدع، ما بنقول معاملة ما كويسة، نقول كان عشمه فيه كبير. ونحن طبعا حكاية الحدود دي شيليها ارميها برا، متخيل إنه أنا أول ما جو في بيته ده المفروض هو ينوم في الواطة وأنا أنوم في سريره. يعني ده نحن خدتينه المفروض أولاده لدرجة إنه ناس خلينا نكون أنا بحب الواقعية جدا. المشاكل جات في إنه ما نحن الكبار، الليلة أنا أختي لو جاتني في البيت أنا أعرف أحترم أختي، لكن ما بقدر أجبر أولادي يكونوا معاي في نفس المستوى كويس، ممكن يكونوا في مستوى أقل، ممكن يكون عندهم أسلوب مختلف، فمن هنا قامت جات المشاكل. المشاكل جات في شنو؟ في إنه نحن منتظرين أولادنا يتعاملوا مع الناس بنفس المستوى، فجال عشم الكثير فينا القام قلة بالتعاملات المختلفة بيننا وبين أولادنا. فيلا ده نحن حاليا عايزين نصلحه، عشمنا اللي تكسر فيه ناس، الارتباطات اللي تغيرت، وده بده بتخص الشباب، وفي أسر كثيرة ناس كانوا مرتبطين ويتنازلوا عن بعض لمجرد انه الظروف الصعبه، لمجرد والتغيرات اللي دخلت في مجتمعنا. وغير كده مش دي خطيه وسريه، تعالي محتاجين نحتذر لبعض منو اتضرب منه. نحن ما محتاجين تفاصيل، محتاجين انه نعرف نخطها كده ونعرف نقول نحن اسفين كويس. محتاجين للكتل اللي انا عارف فلان ده كتل من فلان ده، نحن نقبل احتزاره كيف؟ قال لي لو في زول أزاك أزاك أزاك وجا قال لك أنا اختصبت لك بيتك، قتلت لك، حركت لك دكانك، بس ببصدي يعني كده أقول لك يا ناس أنا آسف. هل دي حقيقي بتحل المشكلة؟
0: في اعتذارات يا رشيدة ما بتشفي الجروح العميقة اللي ممكن تكون جوانا. حتى انت ذاتك الجاي تعتذر، هل فعلا انت حاسي بحجم ال ال ال
1: اللي انت
0: جاي تعتذر عنه هو قدر شنو؟ زي ما قلت احنا الليلة ما جايين نعتذر عن شال كوباية من هنا حركها شنو، نعتذر عن قضايا كبيرة جدا جدا حاصلة، ويمكن يعني مرات بتكون ماشا ومرة زي الضل فينا وإحنا ما حاسين بيها، وبنحس بأنه العلاقات دي بدت تقيل والمحبة بقت تقيلة
1: هشة.
0: بقت هشة بقت تقيلة، القلوب ذاتها بقت تقيلة بين بالزبط. بين الناس شنو البرجع ده؟ شنو البرجع الحاجة دي؟ زي ما قلتي، هل مجرد آسف ممكن ترجع؟ هل معليش أنا أنا أنا بعتذر عن الحاجة دي ممكن ترجع ده؟
1: لا لا ما حترجع، لكن كنت لك دي بتفتح لي الدرب. عشان كده قلت لك الاعتذار نوعين، النوع الحقيقي. النوع الحقيقي فيه شنو؟ النوع الحقيقي اول حاجه في النوع الحقيقي من الاعتذار انك انت تتحمل مسؤوليه اللي انت عملته كاملا، اللي انت عملته بالكامل انت بتتحمل مسؤوليته. عشان تقولي انا اسف او زول قال لك انت اسف، خليني نقسم على اثنين، انا كنت لي ناس انا اسفه او الناس دي قالت لي يا رشيده انا اسفه. عشان للاسف ده يكون حقيقي والاعتذار ده يكون حقيقي، محتاجين لحاجه واحده، هل انت متحمله نتيجه الحصل كاملا؟ لو انا كنت انا اسفه لي ناس ومتحمله نتيجه المشكله الحاصله دي يبقى ده اعتذار حقيقي. لو انا اديت ناس حريه الاختيار انها هي تقبل اعتذاري ده او ترفضه، في ناس لمجرد قالوا نحن اسفين المفروض بعدها يجي الطاعه والولاء،
0: ما انا اعتذرت له، ده شنو ده؟
1: بس دايره شنو؟ يلا ده ما ما اعتذار، ده اي مسمى تاني اديه، عاوز تريحي ضميرك وما حتريحي ضميرك فيني.
0: ايوه
1: شيليها كده وتعالي قوليها لنفسك، ما انا يا نفسي اعتذرت لك تاني دايره شنو؟ لا هتلقيها ما بتركب، هتلقيها ما راكبه كويس. بتجي تشيلي لما تدي الزول حريه انه يقبل او يرفض، ده بوريك انه اعتذارك ده جاي من جاي حقيقي ولا لا كويس. تعالي في نوع تاني من الاعتذار، الاعتذار بتاع طريحة الضمير. شفت اي زول اول ما يقول لك عارفة الاعتذار الحقيقي فيه نقطة تانية اقول لك، بيعتذر لك وما بديك مبرر لغلطه، بيعترف بس بغلطه. يا ناس انا غلطت في حقك انا اسف، وبعدها بيجي البس بكلمة انا اسف، مش انا اسف وبس، انا اسف وبس دي دي دي دي دي زي ما نحن دايرين نكتب جمله لكن بيقول لك خطي فاصل عشان تكمليها، مش زي ما في حاجه اسمها المبتدا والخبر.
0: نعم.
1: الاثنين بيدوك الله انا متذكر العربي والله بتاع الجغرافيا طبعا عارفه يعني بدايه الجمله وبدايتها دي بتديكي تاكيد لي دي، لكن من اجي انا يا ايناس انا اسفه
0: وتكفلي على كده
1: واكفلي لك على كده، بعد كده انت منتظره مني انا اعمل شنو عشان اكد لك الكلمه دي، لكن من اول ما اجي اقول لك يا ناس انا اسفه لكن ما انت كنت السبب في المشكله دي
0: خلاص
1: لا ده ما يحتذر.
0: لكن دي نفت كل اللي كانت قبليها يعني،
1: لا لا لا لو انت جيت كنت لزول كلام زي ده ما يحتذر، ده اسمه انا دايره اجيب لنفسي مبررات وما دايره اخد نفسي في مواجهه وما دايره اتحمل مسؤوليه الحاجه اللي حاصله. لو انت كنتها راجع نفسك، ولو اتقالت لك مش قبل الزول ده من يده ولا زول هي ده ما احتزار،
0: ده ما احتزار. ايوه
1: قولها رشيدة قالت لك ده ما احتزار.
0: يا رشيدة مرات بجد شفت انه على الاعتذار ده بدل ما يخفف من المشكله بالعكس بيزيدها بزياده، يعني زي كانك عملت مزيده حاره وانت ما حاسي بنفسك انك انت اجدت نار الغضب، وبدل ما المشكله تهدأ وتروق بالعكس كبرتها زياده. طب حتى مرات بنسمع طب انت جاي تعتذر لشنو؟
1: اذا
0: اصلا ده اسلوبك وده كلامك كده جاي لشنو؟
1: ما هو الاعتذار الحقيقي فيه كمان نقطه تغيير السلوك. ما انت انا منتظر اشوفك هتعملي معايا شنو. انا يا ناس اللي جيت قلت لك انا اسفه، مفروض بكره انت ما منتظره مني كلام. الاعتذار اللي بيوجع جاي معاه وشنو جاي معاه التصرفات. يلا الاعتذار المفي وتغيير سلوك، ها اللي انت بتعايني ما انا كنت لك انا اسفه، انت منتظره خلاص ها هتعمل شنو بعد كده؟ لو جيت لقيتيني تاني بكره صباح جيت قابلتك بنفس الوش وبنفس الكلمات، لا ده ولا تقبليه ولا ده هو اعتذار علاجي ولا اي حاجه. عشان كده في ناس بيقول لك انا اسف وبكره يشربوك من نفس الكاس،
0: تكرار الأخطاء
1: بحذافيره.
0: رشيدة قبل ما نخش في المرحلة بتاعت ليه نحن بنعتذر وبنجي نكرر نفس الأخطاء تاني كده، خلينا احنا يعني ناخد مساحة كده كويسة في موضوع في أنا جاي أعتذر ليه،
1: أنا جاي أعتذر
0: وذاته شكل الزول اللي بيعتذر هو شنو، مواصفاته شنو، وأجايبه هل هو فعلا ندمان، حاسي بتصرفه ده فعلا فعلا فعلا أثر في الآخر، هل عنده شجاعة بتاعت إنه جاي يواجه فعلا الخطأ ويتحمل مسؤوليته، ولا بس أنا جاي اعتذر على مضض وخلاص ماشي، قبلت ما قبلت، المهم أشهد يا جماعة أنا مشيت لفلان وما قبل اعتذاري. وفي اعتذار كمان يعني كده كان نمشي فيه ده وبعد كده نيجي نشوف التاني.
1: عارفة ده ما أنا ده بدخلنا في نقطة تحمل المسؤولية، ما كنت لك في الاعتذار ده أصلا ما هو جاي من القلب، عارفة لو ما طالع من قلبك ولا تعب نفسك ولا تعب الناس معاك،
0: ولو انت ما ندمان على الفعل
1: ولو انت ما ندمت وحسيت انك اذيت الزول اللي قدامك ده، احترم نفسك وما تمشي تعتذر. ما تضيف، انا قاعد اقول ما تضيف على غلطك غلطه زياده، ما تبقى غلطان ظالم وكذاب، يعني الاثنين كثيره، ما هو الكذب واحد. انت ما تمشي تعتذر وانت من جواك ما حس انه انا عملت، عشان لمجرد انا ويناس وهيثم قال لي رشيد انت غلطت في حق ناس امشي احتزر، لا انا ما حاسه ان انا ذاتي نزل في حاجه بس حاجه اقول لك يا ناس انا اسفه ارمي لك كده وانا امشي، يلا ده كذب فوق على الاذيه اللي انا اديتك، لا اضيفي عليها كذبه كذب. كدي مغلفه بورقه وبمب تحت الحلاوه دي وامسكها في يدك، دايره تقبليها وتاكليها اقبليها وكليها، دايره تقبلها تاكلها اقبلها وكلوها. ده كده ما نحن الاحتزار ان احنا محتاجين له حاليا اللي يشفي الجروح بتاعه حرب.
0: يقول لك الزول ده منافق يعني ما يعني
1: ايوه ولا الاحتزار اللي بيبني بيوت ولا الاحتزار اللي بيكون علاقات. نحن علاقاتنا أصبحت هشة زي ما انت كنتي، على قلوبنا تقلت.
0: أيوة.
1: المود عندنا بقى عادي، فلان مات خلاص مات، يعني وين مشاعرنا مشت وين؟ التراب الجغط تاه ده لازم يتشال، ما بتشال إلا بيه
0: الاعتذار الحقيقي.
1: الاعتذار الحقيقي اللي هيوصلنا للغفران وللمسامحة ولين، ونحن نعرف ندعم لأنه هو البوابة بس. لكن أي زول يحتذر لك وطالب منك إنه لمجرد هو فتح خشمه قال أنا آسف، أنت بكرة تنسى كل الدنيا وتعامله عادي، إلا ده ما احتذار، ده اسمه طريح ضمير، ده داري برر بس، ده اسمه تبريرات. لكن الاحتذار اللي بيخليك تتحمل المسؤولية وتغير طريقتك وتستنى، ده هو الاحتزار الحقيقي وده نحن محتاجين. أما الاحتزارات التانية دي لا لا لا لا، عارفة اللي بيقول لك أنا آسف ويجي يكرر لك نفس السلوك بعد كم يوم
0: ما ينفع،
1: لا ما ينفع، أمشي أقعد معه ولا أخوي هاي ما تمشي قاعد يقول شنو ما سجني ولا شنو ما سجني الخلا ما سجني بالخلا كل يوم.
0: نعم يا سلام. ويا رشيدة بصراحة يعني أنا في يعني لما قلنا نتكلم عن الموضوع ده قعدت يعني عاين كده فينا نحنا كشعب سوداني، خاصة مع الظروف المرة على البلد دي، وبنتكلم عن الاعتذار والأخطاء، هل نحنا فعلا شعب مشبع بالثقافة دي بثقافة الاعتذار؟ لقيناها نحنا وعلموها لنا ونحنا نقلناها لأولادنا، ولا نحن لما سافرنا دول تانية وشفنا الناس أقل حاجة معلش آسف ما كان قصدي وكلام بالشكل ده، هل إحنا في بلدنا عندنا حاجة زي دي، ولا إحنا بنستسهل الغلط يعني بنشوفه يعني شيء طبيعي؟ شنو يعني شلت كوبايتك حركتها من مكانها؟ شنو يعني مثلا ضربتك ومشيت؟ يعني كأنما دي شنو حاجات عادية.
1: دي ما الحاجات الصغيرة اللي احنا بنقولها، بنقول لك هو ده حاجات بتزعل.
0: ما انا لو ما عرفت حجم الحاجة الصغيرة دي ما حقدر اقدر الكبير،
1: ما عارف حجم الحاجة الكبيرة. احنا زي ما انت قلت عندنا النقطة صعبة جدا، الاستسهال بالأخطاء بنعتبره عادي، انما ما هو الزول ده عارفني.
0: ايوه
1: لا انا
0: واحد يقول لك يعني انت كمان ما عارفه،
1: انت ما عارفه
0: ما قاصد يعني
1: لا لا لا طبعا
0: يعني عندنا عادي كل الحاجات عاديه، وانك انت ليه تزعل اصلا من تصرفه ده؟ ما
1: والتبريرات عارفه نقطه التبريرات دي دخلتنا في في في حاجات كثيره. عارفه يا ايناس من ضمن الحاجات الكبيره زي ما انت كنت استسهال الغلط، خلينا يا ناس نرجع للحلقة اللي تكلمنا فيها عن التفكك الأسري، وبالذات المرأة كانت متهمة منها هي لما طلعت برا وعبرت المحيط، بقت إنه بتزعى إنه خلاص تاخد شخصيته والأسرة تتفرتك. ما في، أنا بقولها بالفم الملان وبكل صيغة، ما في أم أو زوجة بتحب خرب بيتها.
0: نعم.
1: نقطة. ما في. لكن اللي بيوصل المرحلة دي هي شنو؟ لو ما كانت بتحب زوجها بتحب جناها، ولو ما كانت بتحب من البداية الحياة أو أجبرت عليها أو فرضت عليها، لما تلقى جوا عكس اللي هي كانت متوقعة وحتحب الحياة. الله خلق المرأة كده، بتجي بالكلمة الحلوة، عارفة. لكن لمجرد إنه الزوج أو الرجل السوداني نحن ما كنا متعودين إنه نقول كلمة آسف، ومشينا زي ما أنت كنت برا، الناس طلعت برا لقت إنه هاي الرجال بيحتزروا
0: حقيقي فيها وقفة،
1: هاي هو
0: الليلة فضل فضل وقدورة وكمان
1: لا لا لا أنا حخليك لون يا إيناس.
0: فضل وقدورة وكمان عندنا يعني سارة ضيف الله وعبد الباري كده، خلينا أقول لهم حبابكم، وبجد إحنا يعني محتاجين لتفاعلكم معانا، وكمان يعني مشاركاتكم الجميلة اللي دايما بتتحفونا بها. رأيك شو نعرف شدة كده؟ نخلي المتابعين
1: أيوة معنا. أيوة لا لا لا دخل الناس
0: كده. طيب
1: أنا ما معي حاجة صديق بيا.
0: أوكي معنا صديق حافظ الحافظ بيقول صباح الخير، صباح النور، صباح رضا، صباحكم رضا، رضا الله وبركاته. حبابك يا صديقنا الحافظ، وصباح الخير عليك، وسعيدين جدا بوجودك معنا. أبو ميادة بيقول صباح التفاؤل والعافية لأسرة راديو سمر، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا أبو ميادة، وأجمل صباح عليك. عباس بيقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا عباس. بهاء الباقر بيقول بهاء الباقر بيقول صباحكم خير يا أهلي راديو سمر، يا أهل راديو سمر، صباح بطعم السودان وريحة التراب بعد المطر وأجواء الخريف السمحة، ربنا يجعل يومكم كله خير وفرح ونجاح، ويجمعنا دائما على المحبة والونسة الجميلة. تحية كبيرة ليكم لجميع المستمعين، صباحكم سعادة يا أحلى ناس.
1: يا صباح الخير عليك يا لولبا. عارف أنت بتتكلم كده كلامك ده ناقصه حاجة مهمة. عارف شفت القانون والفحم وقل يدبون كده في الظل خلاص كملت.
0: طبعا رشيدة ما عندها كيف معين هي. فكمان عندنا صديقنا صدام سيك، وحبابك يا صدام صباح الخير عليك، بيقول صباح الفل عليكم أستاذ إيناس أستاذ رشيدة، بيقول صراحة الاعتذار مهم شديد في حياة الإنسان، خاصة في الحياة الزوجية بين الزوجين. كثير من البيوت دمرت بسبب عدم الاعتذار.
1: الله عليك.
0: أحيانا بنعتذر عشان نتفادى المشاكل، بالأخص عندما نواجه أشخاص لا يقبلون الاعتذار. صدام نقلنا لنقطة مهمة، يمكن إحنا كنا خاتينها
1: بديناها
0: أيوة، وخاتينا واحدة من ضمن المحاور المهمة جدا جدا إحنا ممكن نناقش فيها. فخليك معانا يا صديقنا صدام، وأكيد حنتكلم في النقطة دي لأنه المحور ده مهم جدا برضو. طيب أبو ميادة بيرجع بيقول الاعتذار ما بيصلح كل شيء، فهو لا يعيد ما انكسر تماما ولا يمحو أثر الجرح، وما بلغي الأفعال السابقة خاصة إذا مست الكرامة، ولو في ولو اتلاشت ولو في ثقة واتلاشت.
1: أيوه طيب. عدم الثقة،
0: لأن عدم الثقة ودي برضو حتى إحنا كنا هبشنا فيها كده في الأول، تكلمنا فيها، وفعلا عايزين برضو نجي لإنه الاعتذار هل بيصلح ما انكسر ولا لا. فبرضو بهاء الدين بهاء الباقر برجع بيقول أنا شايف الاعتذار حاجة جميلة، وبتدل على إنه الإنسان عنده شجاعة يعترف بغلطه، لكن الحقيقة إنه الاعتذار ما دائما بيصلح كل شيء.
1: بالضبط.
0: في حاجات ممكن كلمة آسف تصلحها، وفي حاجات تانية بتحتاج زمن طويل عشان ترجع زي الأول، لأنه في فرق بين إنك تعتذر عن وجع سببته لزول وبين إنك تمسح الوجع ذاته من قلبه.
1: الله عليك.
0: ممكن أقول لك أنا آسف، لكن هل الاعتذار برجع الثقة البنتها سنين؟ هل برجع كلمة اتقالت وكسرت خاطر؟ هل بيمحي موقف خلى زول يفقد الأمان؟ غالبا لا. عشان كده الاعتذار الحقيقي ما بس كلمة بنقولها عشان نكفل الموضوع. دي نقطة مهمة كلمة نقول عشان ما نكفل الموضوع. الاعتذار الحقيقي هو إنك تعترف بغلطك وتتحمل نتيجته وتحاول تصلح الأثر اللي تسببته فيه. والأهم إنك ما تكرر نفس الغلط. وأحيانا أجمل الاعتذار ما بيكون بالكلام، بيكون بالفعل. بيكون بالفعل.
1: ده البعد. أنا آسف.
0: أنا آسف. أيوة. إنك تتغير، تحافظ، تراعي وتثبت للزول إنك فعلا ندمت. وفي النهاية ممكن تعتذر وما يقبلوا اعتذارك، ودي حاجة لازم نحترمها، لأنه الاعتذار ما بيدي صاحبه الحق إنه يطالب بالغفران. فهل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ لا، لكن الاعتذار الصادق، ودي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها، يعني حديث كان مطول. الاعتذار الصادق، الاعتذار الصادق بيقول ممكن يكون أول خطوة في طريق الإصلاح، أما الباقي فبتحدده الأيام والأفعال وصدق التغيير. وأحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، أحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، محتاج يشوف منها تغيير حقيقي.
1: تغيير تغيير. ما هو ما هي كلمة أنا آسف كانك بلكت لك دي البوابة، الباب يا دوب اللي أنت بتخط رجلك عشان تشوف أنت عاوز تعمل شنو جوا. يعني ده يا دوب عارفة دقة الباب. أنت اللي دار تخش بيت ناس ما بتجي تشوت الباب وتدخل، ولا بس فجأة كده بلقوك واقف في وشهم بتخبط على الباب. احتزار دي يا دوب أنت
0: بتخبط
1: عشان يفتحوا لك، أو يا دوب بتمد رجلك، أو يا دوب زي ما بقوله عاوز تفتح خشمك عشان الناس يشوفوك عاوز تقول شنو وتعمل شنو.
0: وبعد كده سلوكك وتصرفاتك وأفعالك
1: وده كله وصلك
0: بيثبت فعلا صدقي اعتذارك. طيب عندنا صديقتنا سارة دفع الله، حبابك يا سرور، بتقول السلام عليكم راديو سمر، صباح الخير. بالنسبة لموضوع الليلة، هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ أنا بشوف الاعتذار ما بيصلح الغلط نفسه، لكن بيصلح العلاقة. قالت يعني لو كسرت كوباية واعتذرت، الكوباية ما حترجع.
1: ما حترجع.
0: طيب يعني بتقول لكن بيصلح الزعل، بيصلح
1: الاعتذار، بخفف الزعل.
0: قالت لكن بيصلح الزعل أو بخفف الزعل، وبيصلح الاحترام، وقالت كمان بيصلح النية بين الناس. قالت الاعتذار شجاعة والمسامحة كرم، ولما الاثنين يتلاقوا أي شيء ممكن
1: يتعدل. أنا معاكي، لكن في خطوات كده في النص لازم تتعامل.
0: شكرا يا سارة بصراحة على الرسالة الجميلة والمليانة فعلا كلمات حقيقية. نتمنى أنك تكوني معانا لنهاية حلقتنا عشان ما برضو بنحتاج لمشاركتك. برضو صديقنا الغالي فضل كتشو، حبابك وصباح الخير عليك، بيقول صباح المودة، ثواني بس يا صديقنا فضل، بقول صباح المودة والرحمة على المبدعات رشيدة وإيناس وعلى كل أهلنا المتابعين، بسلم عليك فضل.
1: صباح الخير يا فضل، يا أخي أنت إنسان رائع بجد، مع اختلاف التوقيت يعني أنا مبهورة بيك. ده نوع من أنواع الوفاء، يعني أنك تخصص لنا الوقت ده، فده نوع من أنواع الوفاء. زي ما أنا كنت لك يا فضل، أنت ما مشيت هناك مواطن عشان تشتغل وتجيب قروش، أنت مشيت سفير.
0: أكيد. يرجع يقول فضل، الاعتذار يمكن ما يصلح الأثر في نفس اللحظة، لكنه بيفتح باب. بيفتح باب شنو؟ التسامح، وبيرمم العلاقات. الاعتذار عمره ما كان ضعف ولا خوف، بيقول بالعكس الاعتذار شجاعة، شهامة، وإنسانية متكاملة، سواء صدر من رجل أو امرأة. الإنسان النفيس هو اللي بيعرف يغلط ويكون عنده الشجاعة الأخلاقية إنه يعتذر ويتأسف. طيب، القطيعة والخطأ شيمة البشر، لكن الرجوع للحق بالاعتذار معدن أصيل. للحق والاعتذار شيمة النبلاء. الاعتذار دليل على معدن أصيل ونفس صافية بتقدم الحب والإنسانية على الكبرياء المزيف. دمتم ودامة راديو سمر صوتا يجمع كل السودانيين على المحبة والجمال. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، يا فضل، أول حاجة يعني بجد سعيدين بمشاركتك القيمة دي، وفعلا الاعتذار شيمة النبلاء، وأكيد الأخطاء واردة زي ما قلنا، ما في زول بدينا بدايتنا أنه الاعتذار أصلا وارد عن خطأ،
1: وارد عن خطأ وما هي خطأ.
0: أيوة، وإن ده اللي يدل على أنه إحنا كلنا كبشر خطائين، لكن بس إحنا منول بيخطو خطوة لقدام، منول بيقول أنا غلطت في حقك وأنا آسف معلش
1: من قلبك يا
0: من قلبك. ايوه ده من قلبك طبعا.
1: لو جيت عارفه ربنا قال للشعب بيكرمني شنو
0: بشفتين
1: بس،
0: لكن قلبه بعيد
1: بعيد عني. فنحن ما لا دي ما عايزيننا.
0: طيب ابو مياده بيرجع بيقول استاذ رشيده احيتي فينا روح الاعتذار ومعانيها ليكي التحيه.
1: الله يسلمك
0: ابو مياده. تاني عندنا برضو رساله من صديقنا قدورة وتناصر. قدورة لقتني رسالة.
1: Yeah.
0: أيوة. قدورة وتناصر بيقول اكتملت كل السعادة بطلت كل من نحترم ونعز ونحترم بإكمال الصباح الجميل والتفاؤل الأحلام الحلوة روعة وجمال ظهور وسماحة كلام معسول بأحلى كبسولات من زولة روحة السمحة وطيب كلام يريح، قال يريح كل زول استمع عليه، من الأستاذة رشيدة وكمال الجمال الأنيق في الهندام وعزب الكلام بلسان الروعة والمبدعة دوما إيناس ومكملة السعادة لكل الناس. طبعا فضل بحبيد اللعنة.
1: أنا أضع قاعدة بستمع حاجة جميلة.
0: قدورة يحبيد اللعنة دائما. ويقول لنا كلمات كده تخلينا نستعيد الثقة.
1: تقعد كده أنت نفسياتك عالية.
0: أيوة يا قدورة الله يديك العافية يا أخ، بجد كلمات فعلا بتخلينا نتنفض كده.
1: عرفت كم الطيبة لا أسر. أيوة مهما بجد. تكون
0: شكرا يا قدورة بصراحة، يعني كلماتك فعلا لها صدى جوانا. بيقول الحلقة جميلة ويجب كل زول يتابع، لأنه نحن في زمن بنحتاج فيه كلمة أنا آسف، لأنه حاجات كثيرة محتاجين نعتذر فيها كثير جدا. وآسف نعتذر فيها كثير جدا، وآسف لحظة، والأصعب نرجع تاني، وآسف دي للحظة وبنرجع تاني. قال شنو نزعل الشخص المعتذر اليوم. الاعتذار ده فعلا بيحصل، والاعتذار قال بيكون من الاعتذار يكون من القلب للقلب، عشان المعتذر منه يكون رضيان وتحس به انت اول. يعني فعلا بجد في ناس زي ما قلنا قبل اعتذار على مضض وخلاص مشيت، قبلت المهم انا عملت علي
1: خلاص
0: انت حر بعد كده، لكن لازم قال تحس بانه انت زال المعتذر له ده شنو
1: هو رضيان
0: من الاعتذار ده. بقول لكم كل الشكر والتقدير، حلقة اليوم جميلة جدا، واشكر كل طاقم الراديو الجميل السمح وعبركم، وحي كل أصدقاء المتابعين لراديو سمر اللي بيكملوا حلوة الحلقة. يا سلام المتابعين، يعني بجد قدورة بيسلم على أي كل زول قاعد فيكم، وما عليه أنا ورشيدة بس، لكن حتى لكل الأحباب الموجودين على الصفحة. بيقول وعبر الأسير وحي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة مع بشريات الخريف.
1: الله الله الله الله.
0: يقول تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوان والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري لكم أحبتي الغوالي. قدورة يعني
1: كلمات. يا قدورة كلماتك زي ما بقولوا ما في كلمة ممكن تاني تعادلة أو تجي زيها، أنت بتدي كل حاجة حقها وبالزيادة، عن في أسلوب جميل راقي. على فكرة قدورة ما قاعد تصنع الكلام وبيقولوا ليه، لأنه عارفة البراعي الزوجة اللي معاه في البيت وديها مكانتها، ده معناه إنه براعي كل حاجة. ليه؟ لأنه زوجتك دي أنت كل يوم شايفة، كل يوم بتتكلم معها، كل دقيقة هوشك في وشها، لما في كل موقف أنت تديها حقها وتديها قيمتها يبقى شيء طبيعي، حتدي كل الحياة اللي حوالينا قيمتها. فبجد أنا بشكرك يا أخويا قدورة، بقول لك ربنا يباركك، وأنت نموذج مشرف جدا جدا جدا، وأكيد زوجتك فخورة بيك وأولادك فخورين بيك يعني، وبدي كمان ناس البلد حقهم. لا ربنا يباركك بجد، ويديك حلاوة اللسان أكتر وأكتر.
0: يا سلام، شكرا يا قدورة، وأكيد تحياك إن شاء الله رب تكون وصلت لي الزوجة أو يعني للزوجة الغالية مزاهر وللأخوات، وإحنا كمان يعني بجد من قدورة بقينا دائما نحب نسمع الأسماء اللامعة دي.
1: يا مزاهر شفت قدورة ده بقى عنده أخوات كتار. كان في يوم شفت كتب لنا قال لنا مزاهر دي زعلتني، أنا هعمل لك حلقة. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب.
0: يا رب. ود موسى بيقول صباح الخير حبابك يا ود موسى، وكمان سارة إبراهيم بتقول صباح النعمة يا أخواتي رشيدة وإيناس، موضوع جميل جدا محتاج له في المجتمع، بالاعتذار محتاج لشفاء إلهي من الداخل أولا. يا سلام يا صديقتنا سارة.

0: فبجد كلمات صعبه يعني بجد كبرياء كده وانفه صعبه جدا جدا يعني الزول ده فعلا
1: حيجي
0: يعتذر كيف
1: انا ما قاعده هاد ابا عليك انت سيب تهبشيني
0: فجد يا رشيده يعني في نوع زي ده زول زي ده نقول له الرساله ممكن نوجهها لشخص زي كده ممكن تكون شنو
1: قول بشكوى قدام ربنا اطلب يغير شخصيتك
0: ايوه ودي حاجه اللي قالتها منه قالتها ساره أيوة. في حاجات احنا ما بنقدر لها
1: امشي امشي اقعد قدام ربنا بجد في حاجات بتحت النفس والقلب عارفه لما اقول لك ربنا رب قلوب عارفه في حاجات لو ما طلعت من قلبك بجد لو انت حاسبها ما طالعه من قلبك ما تطلعها افضل انك ما تطلعها خليك في محلتك واطلب من ربنا يغيرك
0: اكيد ودي الحاجه اللي احنا يعني بجد انا بامن فيها بكلام ساره انه محتاجين لشفاء حقيقي إلهي من الداخل
1: بالضبط.
0: إذا أنت حاسب نفسك كده أنت محتاج يعني ده تاني تغيير يعني لو مستني زول يغيرك ما حيقدر
1: لا.
0: لأنه أكيد بتكون مريض بأصحاب عندك أسرة والدك والدتك وأخوانك إذا ما قدروا يغيروا فيك أنت محتاج لقوة تانية دي من ربنا
1: أي محتاج ليض ربنا ليض ربنا عارفة ليه زي ما أنت قلت استفزتني بكلمة شنو أنا طبعي كده أنا الكلمة دي ما قاعد أحبها ما في حاجة اسمها أنا طبعي كده طبعك كده ده لنفسك حدودك بس اما طبعك انا طبعي كده ما تدخله في حياه الناس ما تدخله في في في ترتيبات الناس ما تجيب اولاد تبليهم بانا طبعي كده ما تجيب زوجه تكسر قلبها بانا طبعي كده
0: لانه ما تمشي فيهم تشوهات صعبه جدا جدا
1: ما تمشي شغل وتنكد بقى الشغل بانه انا طبعي كده. ما تمشي الشارع الجيران من يشوفوك يوسعوا لك الطريق عشان انت طبعك كده يلا انا طبعي كده دي وراها حدوته كبيره وينسى علينا نعمل حلقه اسمها انا طبعي كده رايكم شنو لانه حقيقي كلمه انا طبعي كده ومش كده انا خليني انا من انا طبعي كده انا في الناس التانيين اللي بيقول لك يا اخي ما تتعامل معاه والزلطه طبعه كده
0: ندي العذر عشان طبعه
1: لا طبعه كده ده في الخير لكن طبعه كده في الشر ماما لا ماما لا انا غيت بس ما اصطدم به ماما ما بقوله شنو ما بقبله ما بقبله ما بقبله ليه لانه ما في انسان مرات كثيره يا ايناس هدنا من النوع المرض النفسي ممكن تكون انا اكون شايفه انسان بيعز علي وفيه خلل وانا اسيبه لازم امشيه ولما نجي انظف جرح الجرح ما تنظفه ما سهل عارف الجرح كله ما يكون داخل جوا زي ما بقوله هنا في اللحم الحي التنظيف بتاعه ما سهل بيوجع وانت بركب تقدر تنظفه بتلقى زول يمسك يدك كده ويحصيرها وكمال قلت لك زول كسبت لك كتفينك وزول تاني بنظف يلا نحن أسي نفوسنا محتاجة لحاجة زي محتاجة تنظيف ومرات ولا دكتور عارف الدكتور لما يقول لك الطب وقف عجز خلاص بقى ما قادر ارفع الامور يا ربنا لو حسيت انك انت صعب عليك انك تحتذر لو حسيت انك انت صعب عليك انه تحس بوجع الناس اللي حوالينك لو حسيت انه انت كلمتك دي بتقولها بترميها كدي وما بتعاين او بوراء بتعمل شنو صعب لو حسيت انه انت لمجرد على فكره يا ناس في غفله كده جوانا في ناس كتير بتسال نفسها ليه انا الناس بيعاملوني كده ليه انا في شنو يلا ليه انا الناس بيعاملوني كده قبل ما تعاين للناس عاين لنفسك نفسك دي وقلبك ربنا قال منه شنو بتطلع مخارج الحياه شوف جوا فيه شنو قلبك ده انت بتاعك انت فتش وشوفه يلا نحن قبل بنتكلم هل الاحتزار بيصلح كل حاجه لا يا ناس الاحتزار ما بيصلح كل حاجه اول حاجه الاحتزار لو جينا خدنا لنا الاحتزار والخيانه انت معاك ناس ولا
0: لا انا واصل وبعد كده ممكن
1: لو جينا حطينا كلمة أنا آسف والخيانة لا ما بيجوا عارفة خليني قبل ما أبدلك في النقطة دي نحن عندنا حاجة اسمها البنادول بقدرة قادرة البنادول ده نحن مفتكرين إنه نبلع الوجع على العيون هو بنادول بطني موجعني جيب لك بنادول ظهري موجعني جيب لك بنادول ما بعرف أي حاجة جيب لك بنادول ما عارفين انه البنادول ده اشكال وانواع ما عارفين انه كل واحد فيه تركيبه مختلفه عن الثانيه المهم هو بنادول وخلاص ابسط حاجه مش اجيب لك بنادول يا اخي من الصيدليه ابلع لك حبتين بنادول مالك يا تنوع انا ابلعه لشنو هل البنادول ده بعالج كل

0: حاجة بيسكن كل حاجة. بنفس الحكاية, هل الاحتزار بيكفي إنه يعالج كل الجروح؟ لا ما بعالج كل الجروح. ليه؟ لأنه كل حاجة الليلة اللي عنده وجع مفاصل لو بنحتها صيدلية بنادول ما حيعمل لك ولا حاجة إلا تمشي تشوف سكة علاج المفاصل ده بجيبوه من وين, إن كان رياضة إن كان ما بعرف كالسيوم إن كان وإن كان وإن كان. كويس. نفس الحكاية الخيانة عندها سكة علاجة. أنا آسف دي يدوب يدوب إغرار بأنه أنا استسببت في الخيانة, يلا علاج الخيانة يجي بعدها. ما أنا آسف بتعالج الخيانة ولا العنف. العنف ما أنا أنا الليلة زي ما بقولها هد المعبط في راسك وجه أقول لك أنا آسفة. آسف. لا لا أنا آسف دي يدوب إغرار بالذنب, إغرار بأنه أنا يا إناس عملت في حقك كده.
1: البعديو
0: يلا عشان يجي البعديو كسر الصيغة. وما أدراك ما كسر الصيغة. كسر الصيغة دي دخلي لي فيها أي حاجة. وفي ناس تسببت يا إناس في غيرت شخصيات ناس, طلعت من أجمل حاجة منهم خلتهم أسوأ شخصيات بكسر الصيغة. كسر الصيغة كسر الصيغة بيجي من وين؟ ما في إنسان صيغته بتكسر إلا يكون قلبه تكسر.
1: نعم
0: أنا عارفة. ما في زول بيقول لك سمحت لك زول قال لك على الزول ده عقله تكسر؟
1: لا بيقوله كسر ثقته.
0: أيوة عارفة لما نقول لك الزول ده قلبه تكسر, البيكسر قلب زول بالضبط تخليه دل بيملك عطرة في حياتك, دل تقال عنه الكتابة خير بطوق حجر كده وتحدف في البحر, من تبقى عطرة تكسر صغة وتكسر قلب بني آدم. لأنك بتغير في تركيبته, بتغير في شخصيته, بتغير في علاقته ممكن حتى مع ربنا. فنحن قاعد نستهون بموضوع كسر الصغة. ودي دي دخلها لي في التعليق بتاع أخوي جبيل القال الزوج والزوجة. الليلة الزوج العمر ما يحتزر لزوجته.
1: يا رشيدة بما إننا نحن جينا لمحور الأسرة ودخلنا البيت وعايزين نشوف الزوج والزوجة وأنواع الاعتذارات اللي ممكن تكون شنو, هل هو أسلوب حياة ولا بس يعني حاجة في وقت أو خلاص لموقف معين, هل ده يعني لما أنا ما أخذتها في الأمور الصغيرة وأنا لسه مركزة على الحاجات الصغيرة
0: صغيرة.
1: لأنه في أخطاء لو أنا ما يعني ما راعيت للحاجات الصغيرة أنا ممكن أظهر فيها نوع من الندم وعدم ذات تقديري للآخر في إنه أنا أخطأت لك في الصغير ده, ما حقدر أعتذر لك بعدين في الكبير. عشان كده لما تيجي تحصل الخيانات ما السبب منها هي؟
0: لا السبب ما منها
1: هي. السبب منها هي عشان كده أنا عملت واحد اثنين ثلاثة, هي اللي كسرت قلبي, هي اللي عملت, أو هو السبب منه. فكل ما في كل واحد فينا بيشير بأصابع الاتهام للطرف الآخر. ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك إحنا ما مشبعين بي بي بي بالاعتذار, ما قدرنا نعتذر بأنه يا أخي أنا اتأخرت الليلة ما جيت من الشغل بدري عشان مثلا أتغدى معاكم, أنا بعتذر لأنه ما قدرت أخذ الأولاد للمدرسة. فالحاجات الصغيرة دي إذا أنا ما اتعلمت منها لما تجي الأخطاء الكبيرة رشيد أكيد ما حقدر.
0: أخليني أصعب عليك أكتر يا إناس, صعب عليك أكتر تابعيني فيها. الليلة لما يكون في كسر اليد تتكسر, العظمة دي تكطق كده نطط بالجنبة, يقوم مشيك بس جيبس ولزق لزق لزق لصم لصم لصم وعلق, تعرفك ياها بعد أسبوعين تلقاه مشوهة. نفس الكلام ده أيوة جبرت غلط. نفس الكلام ده تعالي شيليه وخطيه في علاقاتنا. الليلة الزوج والزوجة تشاكلوا, حصل ما حصل بيناتهم, فيه السر وفيه العلن. تعالي زعلتش مشيتي بيت أهلك, تعالي العم, تعالي الخال, تعالي الراجل لابس الجلابية قاعد في سردة مش القاعد يحصل عندنا, يا أبوكي قعدوكي يا زول هي ده بيتك دي مرتك دي لأولادك خلي بالك من بيتك, انت يا زول خلاص ما زول ده هو ده قاعد ما نحن تكلمنا معاه, اتكلمت معاه قلت له شنو ما لمسنا المشكلة ولا جينا جنبها. عارفة أكتر كلمة بتقال بعدها شنو؟ كده يا زول ما يا الله هديك ما تقومي سوي لنا كوباية شاي
1: وأنا زعلانة ومكورة
0: أقوم أسوي كوباية الشاي على شنو أنا
1: وليم
0: وإنتو وين؟ أنا بتكلم من أرض الواقع على فكرة.
1: وأنا ما أدري يعني أصور لك بقية المشهد طبعاً. أنا شخصياً اتخطيت في موقف زيت.
0: يلا أنتوا تهبشتوا، أنتوا هبشتوا المشكلة. يلا ضد الجبير الغلط، ودي احنا المتعودين على قبل تسالتين، احنا كسودانيين متعودين على الاحتزار، اهو ده احتزارنا يا ناس، بينفع ولا ما بينفع؟
1: قصدي كوني سويت كوباية الشاي وجبت صينة الشاي وجيت خطيتها، ما هذه هسه كويسة مزعلة شنو؟
0: بس ما خلاص كده المشكلة تحلت،
1: حلت
0: والله هنرجعوا، الله هنرجعوا مبسوطين خلاص، نحن رجعنا المشكلة جوا الجبير الغلط. قريت كلهم ما جبرتوها. أيوة. كم مرة والعظمة دي الزغطة خش ده الإساءة ده عندنا. يلا كسر الصغب وصلنا للإساءة المستمرة، عارفة خلاص، ما انت سويتي، قمت سويتي كوباية الشاي وهو خلاص، يعني خلاص الأمور مشت. أنا هغير أسلوبي ليه؟ أنا هتغير ليه؟ أنا الزوجة دي هتغير ليه؟ وانت الزوجة هتتغير ليه؟ ما خلاص كل ما يحصل موقف يا تعالي يا العم تعالي يا الخال، خط الجبير الغلط وتجي الإساءة المستمرة. يلا الحاجات دي ما بيصلحها بعد شوية كلمة أنا آسف، ما حتكفي ما حتعالي. دي تدخلنا يا إيناس في نقطة كسر الصغة والعنف والخيانة. الخيانة دي بدأ ملف براو، خلينا نحن في الصفوف الصغيرة البيجاي دي، أول ما تلقي منفس تاني تلقي الدنيا دي تخطك في محلة فيها الرجال. بالواحد لما نغلط بيجي يقول عديل يا زولة، هي أنا غلطت في حقك، أنا آسف، وبعد الكلمة دي يغير سلوكه. وحتى الزوج يتعلم منه، الزوجة لما تغلط بتجيك عديل مش عشان هي مجبرة، عشان انت بتديها المصروف، ولا الرجال اللي بيزعل الليلة بكرة ما يخط مصروف البيت وشفع دايرين حق الفطور ما ده لو الدراع ان احنا قاعد نشتغل بيه.
1: ايوه
0: انا ما عارف ليه جمال ويلسون وين.
1: جمال ويلسون موجود على
0: فكره يا استاذ جمال. يا خاله من جبال منتظرك.
1: طيب
0: لانه النقطه دي تكلم فيها هو، قال نحن تعلمنا انه نلوي دراع نسواننا، وبالذات في موضوع المصاريف والاعتماد المادي. فهنا المره بتضطر تيجي تقول لك انا اسفه، ومن جوا تقول لك كان جبلتها، تقف لك هنا في حلقك.
1: ده انا اسفه على مضض.
0: بالضبط
1: انا اسفه ليه؟ لانه انا عندي عيال ومحتاج محتاجه مصاريف، بين وبينك ده كده خلي
0: بس كنت قلت لك هنا في حاجه.
1: احنا قاعدين نقول شنو المسؤوليه يا رشيد، والاحساس بالندم. فعلا
0: بالضبط،
1: انا غلطت لك، ما غلطت لك ناس البيت ولا العيال، فما ممكن انت ب
0: بسوء
1: بينه وبينك تعمم الحاجه. زي المدير مثلا،
0: ما زعلان
1: زي المدير، إذا موظف واحد أخطأ يتحاسب الكل.
0: خلينا المدير ده حد معه 8 ساعات، أنت قاعد معي في البيت ليل ونهار ومزولتي المباشرة.
1: مباشرة لي. طيب إحنا يعني ده واحدة من الأمثلة اللي ممكن نقول.
0: عارفة يا إيناس، في ما هي عارفة بيئة العمل يا إيناس ما بتقيل أصلا من تكوين شخصيتك. ما أنا عارفة قبل يا إيناس، أنت رجحتنا لنقطة مهمة جدا يا إيناس في النقطة بتاعت بيئة العمل. اللي بيسوي كده منه ناس، أنا طبعي كده.
1: أيوه
0: أنا الرشيدة دي طبعا كده، أي ناس دي تتحمل معاي غلطة في الشغل خلاص الشغل ده معانا بقوم بيه جزء وانت جزء وانت جزء، الناس بتشوف الصورة الكاملة. يلا بقولوا شنو الخير بخص
1: والشر يعني.
0: والشر بعم. يلا الليلة بسببي أنا وبينه أنا جاية بينه أنا طبعي كده، يلا انت تتحملي معاي. يجيك جزع، يجيكي ما بعرف كلمة طايرة، يجيكي ما يجيكي، يلا دي شنو؟ يلا عشان كده بقول لك اللي بيطلع من قلبك ما بيأثر عليك انت بس، بيأثر على الناس كلهم. ها وبيجي وين؟ بيجي في النقطة بتاعت السلطة. تخيل يا ناس، انت فتحتي يا ناس موضوع كبير جدا، انه السلطة بتعاين اللي بيجي منك بدون تفاصيل. انا ما حي لا انا في وضع سلطه، ما حاجه اقعد ادرس شخصيه كل انسان، هو صغفته شنو، وهو بيتعامل كيف، وهو خلفيته شنو، وهو نفسياته شنو. انا ليب المحتويات اللي بديك لها والنتيجه اللي بتطلع منك، بالذات في الموضوع بتاع الشغل. عشان كده قبل قلت لك في نقطه تانية، انه عارفه دي بتدخلنا في في في في نقطه شنو، نقطة الغفران يا إيناس. أنت نططبين نطة كبيرة خلاص. هل الغفران بيجي يخش في بيئة العمل وفي العلاقات. الغفران بخش علينا في الباب انت الليله تغفر لي عشان انا سببت لك في اذى. الاذى ده ممكن يكون نفسي، ممكن يكون مادي. الليله لما انا اغلط غلطه يجي ينزل الخصم نص الراتب، انت دخلك شنو؟ لكن لا تشيليها معي عشان انا طبيعي كده، عشان انا كلمه انا اسف دي ما بعرف اقولها او ما شفتها. مش انا ما بعرف اقولها، مرات نقولها عشان كبرياء، لكن انا ما عشتها. انت عارفه يعني الناس حقيقه نحن ممكن في ناس ما شافوا زول بيحتزر لزول، او ما عرفوا اهميتها، او ما تشبعوا بها من البيت.
1: فانت انا عشان كده قلت لك قبل، هل دي يعني تربيه ولا ثقافه نحن بنكتسبها من برا؟ ليه نحن ما مشبعين بالحاجه دي؟ ليه ما مشبعين بان نعتذر على الصغيره وعشان نعتذر على الكبيره؟ بالزبط. حتى بالزبط. اطفالنا في البيت يعني شنو لو ضربك؟ ما خلاص يعني ما في حاجه اسمها اقول له خلاص معليش انا اسف وتضربي الغلطانين عليه. ليه؟ لانه سال من حقه، هم طالب هو صغير ما عارف انه
0: مفروض كبير.
1: ايوه عارف انه يعني الحاجه الراجيه بس انه يطيب خاطره بكلمه معليش، قول له معليش. لكن بالعكس نحن نضربه كمان داير يعتذر لك غلطان. أيوة. وداير يعتذر لك. أيوة. فبصراحه قاعده اشوف انه ده حلقه مفقوده من تنشئتنا نحن وصغار.
0: دي كبريها كده انفخها كده انفخها كده هتوصلك للنقطه بتاعت العمل يا ايناس.
1: طيب يا رشيد رايك شنو برضو نشوف الأصدقاء والأحباب المتابعين معنا؟ طيب أنا مبسوطة خالص إنه معانا واحد بتابعنا على تطبيق راديو سمر. هو ما كاتب اسمه، متواصل معانا على الواتساب. بيقول الاعتذار وحده من أجمل القيم الإنسانية النبيلة التي يجب على كل فرد أن يحمله في داخله. مع كامل اعتذاري لكل السودانيين، لكل المنهج السوداني ما قدر يوفر ثقافة الاعتذار في مناهجنا وسلوكنا. ده بيرجعنا لموضوع أو بيثبت موضوع الاعتذار والتنشئة ودخل عليها مناهجنا.
0: المناهج كنت بتكلم مع أستاذة سارة مكلم، كنت لها بما أنها معلمة، تلاها للمناهج كافية للمرحلة اللي نحن فيها ولا محتاجة لتعديل؟
1: تعديل.
0: قلت لي المنهج دي وجهة نظري انه هما ما شامل كل حاجه، فنحن كمعلمين بنحاول نغطي الناقص بطريقه فرديه.
1: نعم. طيب يا رشيده خلينا برضو نشارك معانا المتابعين والمستمعين، وخاصه الناس النشيطين هسه حاليا وبيكتبوا لنا كومنتات ومشاركات. نخلي النقطه دي نقطه بتاعت مشاركه. هل نحن محتاجين مناهجنا تكون متغيرة ومتجددة على حسب الواقع اللي نحن عشناه، خاصة كسودانيين في المراحل اللي نحن مرينا بها من حرب وأزية وخطابات كراهية والعنصرية؟ هل نحن محتاجين نغير مناهجنا نخليها تواكب المشكلة ويكون فيها حل؟ وأنا بفتكر على رشيدة إحنا كم مرة اتكلمنا خاصة في الموضوع ده وعن موضوع قبول الآخر
0: بالضبط.
1: والخطابات والمحبة والكراهية وكسر القلوب وجبر الخواطر والحاجات دي كلها. بصراحة هو ما كتب لي اسمه على الواتساب، لكن يعني صديقتنا يعني مريم وعبد الله الموجودين على الواتساب ممكن بس تتواصلوا مع الناس الموجودين على الصفحة. يريد نتعرف على أساميهم عشان كمان إذا في طريقة إحنا نشارك التعليق مع الاسم بيكون كويس. فبجد سعيدين جدا جدا بمشاركتك يا صديقنا الغالي وحبابك، وأنا سعيدة بالناس اللي بتتابعنا عبر تطبيق راديو سمر. إذا عايز برضو تتابعنا على الساتلايت أو ممكن تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجميلة علامة الجبنة. تعال نرجع برضو للناس الموجودين معنا على الفيسبوك. بتقول أو جمال ويلسون صديقنا الغالي بيقول صباح الخير والياسمين على الأخوات الغاليات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس. أولا أود أن أقدم تهنئتي الحارة للأستاذة رشيدة بمناسبة زواج ابنها.
0: هنيكي. شكرا يا جمال.
1: بقول لك أتمنى له ولزوجته بيت مال وعيال، ونسأل الله أنه يباركهم في حياتهم الزوجية، وأنه يكون الرب هو الرب في بيتهم.
0: آمين يا رب. آمين
1: يا رب. شكرا يا صديقنا جمال، وإحنا لسه مستنين مشاركتك الأصلية في موضوع حلقتنا الليلة. بشوي صباحك خير. بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي. بيقول آسف كلمة ساعات بتداوي وجع كبير وساعات تجي بعد ما الحاجة اتكسرت. الاعتذار الحقيقي ما مجرد كلمة, مش مجرد كلمة. الاعتذار إنك تعترف بالغلط وتحاول ما تكرر نفس الغلط تاني. ما كل حاجة بترجع بالاعتذار, بس كل علاقة محترمة محتاجة شجاعة الاعتذار وشجاعة أكبر في التغيير وشجاعة أكبر في التغيير. لو كل مرة بنقول آسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه يبقى دي ما توبة ولا اعتذار, دي مجرد محاولة نسكت بيها ضميرنا. طبعا يا بيشان انا بحاول اقرا اقلب
2: الترجمة السوداني, احنا شغالين مع الترجمة يا بيشان, حق نعلمك السوداني.
1: ايوه يا بيشان انا بحاول اقرا رسالتك بالسوداني, فاذا لقيت اي حاجه كده كده ما عجبتك يعني انا دي ترجمة تلقائية. فبيقول وشجاعة اكبر في التغيير. لو كل مره بنقول اسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه يبقى دي ما توبه ولا اعتذار, دي مجرد محاوله نسكت بيها ضميرنا. بيقول في حياتنا مع ربنا كمان ربنا ما مستني كلمه اسف وخلاص, هو مستني قلب راجع بجد وحياه بتتغير. اسف براها اسف لوحدها بدايه, لكن اللي بيكملها هو التغيير. يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق.
2: الله
1: يا بشوي صباح الخير عليك مرة تانية, وبجد دي واحدة من النقاط اللي نحن ناقشناها, يمكن انت تكون جد متأخر شوية, بأنه الاعتذار فعلا بيكون من زول شجاع وشاعر فعلا بالندم على الحاجة اللي هو عملها, وفعلا عنده خطوات سباقة لأنه يعتذر عن الخطأ اللي هو عمله. وبيقول شنو تاني بشوي, ويتكلم في النقطة الروحية أنه ربنا ما محتاج, ودي النقطة الأخيرة اللي احنا خاتلنا عشان نختم بها حلقتنا الليلة. إذا خليك معانا يا بشوي, أكيد النقطة اللي انت ذكرتها حنرجع ونتكلم فيها مرة تانية. يجينا صديقنا فضل برضو مرة تانية بيقول تحية طيبة لكل المتابعين والأهل والأحباب عبر راديو سامر في كل شبر من هذا العالم, أكتب إليكم وفي الحلق غصة
2: في الحلق
1: غصة وفي القلب سؤال يؤرق كل سوداني أصيل, متى أصبحت الغربة تسرق منا زواتنا؟
2: الله
1: أحي ومتى أحي. صار ابن البلد يفر من أن يلمح وجه أخيه في الشوارع الشتات كما تفر الغزالة النفور. يا قوم إن الحرب إن أحرقت ديارنا وهجرت أجسادنا فينبغي ألا تحرق معدننا وأن لا تهدم جينات النخوة والنخوة والشهامة التي بنينا بها اسم السودان. الغربة جدار مؤقت وليست وطنا دائما, ومصير الغريب مهما طال ليله أن يحن إلى ترابه, فكيف نعود غدا إلى وطننا ونحن قد تخلينا في الطريق عن إنسانيتنا ونسينا من نكون. إن الاختلاف في العرق والدين واللون واللسان لم يكن يوما جدارا يفصلنا, بل كان ثراء يجمعنا. واليوم إن لم نتفق إن لم نفق من سكرتنا ونقف مع أنفسنا وقفة صدق وتصالح وشجاعة لنرمم ما انكسر ونعيد للحب وللإنسانية مكانتها. فعلى الدنيا السلام. استفيقوا يرحمكم الله, فرائحة الوطن لا تحفظ إلا بوفاء أبناء الحب أول بوفاء أبنائه. الحب أول من الإنسانية دوما. فضل كتشو, فضل أول حاجة تعبتني بالعربي الفصيح ده وأنا متعودة نقرأ الرسائل بالدارجي. فيا أخي بجد شكرا, ودائما كل ما يعني
2: اتعمقنا بكتب كلام
1: الكتابة دائما بتكون مؤثرة وبتوصل معناها الحقيقي.
2: يا فضل لكل التحية. عارف يا فضل في زول أنا كل ما أطلع معاه بيكون قاعد بيقول لي أنا بخش معك التعليقات عشان أفتش عليه. فضل عندك أستاذ جاكسون, أستاذ جاكسون أول ما يقعد بيقول لي لا لما نيجي تعليق فضل خليه وأنا عايز أقرأه, بستمتع بالكلام اللي هو بيكتبه. فعرفت أسر الكلمة الكلام ده مش لك انت يا فضل بس, لكل الناس اللي بتقول لنا كلام جميل بتناقش بتقول راية حتى لو كان مختلف. ما هما نحن ما كلنا دارين نمشي في نفس الصف نقول ايه نحن كويسين نحن حلوين, لا, حتى لو في اختلاف اختلاف بناء بل بالعكس بدي الصورة أجمل. فجيبونا لأن احنا انت تكلمت عن اللسان والشكل والدين والمعتقدات المختلفة, لو دي كلها أدت ومشت في طريق صح وكل زول عرف يستخدمها صح, نطلع أجمل لوحة للعالم اسمه السودان. أجمل لوحة ممكن تطلع الناس عينوا ليها اللي هو السودان. فربنا يدينا الحكمة ويدينا البصيرة ويدينا ال- ال- ال- ال- الاستنارة ان احنا نعرف نتعامل بيها. عارفة يا إيناس, نرجع معاك إيناس تاني.
1: صدقيني معايا زكيال, زكيال سمعان بيقول مرحب, مرحب بكم, شكرا لكم على الموضوع الجميل ومهم جدا لتوعية المجتمع. شكرا لك انت يا صديقنا زكيال موجود معانا وبتتابعنا. وكمان معانا صديقتنا سارة, سارة من المغرب تقريبا, بتتابعنا, بتقول انا بالنسبة لي على حسب الموقف كيفاش يكون, يعني
2: كيف يكون. خلاص ينس
1: يعني بحاول مع بشوي وبحاول مع سارة وبحاول مع فضل وجمال وكل الناس الموجودين. طيب سارة بتقول أول حاجة صباح الخير, السلام عليكم, آسفة اتحمست جاوبت قبل ما نقول سلام عليكم. يا سلام يا سارة تضحك كده. يا سارة حبابك, وحبابك دي طبعا سودانية يعني معناتها أهلا ومرحب بيكي, وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا دائما في راديو سمر, وبنسعد دائما بمشاركاتك, وما عليك اي ضرر او ما عليك اي عيب يعني, سلم علينا في اي وقت, حتى لو جاوبتي من غير ما تسلمي اكيد واصل يعني. فحبابك, وبتقول قالت على حسب الموقف, وده الكلام اللي احنا قلناه قبل. تتفقي ولا بتختلفي مع سارة؟
2: لا بتفق مع سارة, ما هو كل المواقف عاصف بس بتكفي. ولا أنا المسامحة معناه إنه أنا أمشي الدنيا هي بس خلاص كأنه الحاجة لم تكن. لا أنا مع سارة على حسب الموقف, على حسب الاحتزار, على حسب ما يجي بعد الاحتزار. زي ما أسن إحنا قلناها, قلنا الخيانة مستحيل أنا أسف تحلها,
1: أيوه.
2: العنف مستحيل
1: أنا أسف تحلها,
2: كسر الصغة كسر القلب مستحيل, الإساءة مستحيل. يلا نجد المصيبة الأكبر أن إحنا وقاعين فيها, تشويه السمعة. أنا ما بعرف ليه إحنا اتخصصنا في تشويه السمعة وطورنا شوية يعني ناس, إحنا ما اكتفنا الليلة بنفر ونفرين, بقينا يعني بنخد قبائل, عارفة عشاير كده وقبائل نخدها دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ونشويه السمعة. والمصيبة اللي بتوجع أكتر إنه نغذي أطفالنا بالكلام ده. الجيل الجاي جديد, انا لو علي بجد يا ناس, انا كان علي عندي يعني حاجه كده في يدي, عارفه اخد حيطه كده سد بين الناس كده ديل
1: وبين الجاي.
2: يا اخواننا ما نزرزق, ما نشبح الناس الجداد النظيفين طالعين للدنيا ديل,
1: ما عشان كده
2: بس مندي.
1: ايوه ارجع ليكي للرساله بتاع تغيير المناهج, ورسلوا لي الاسم بتاع صديقنا اللي بتابعنا على الابلكيشن, اسمه تقريبا بركات يوسف.
2: يا استاذ بركات,
1: بركات شفتي دي الحاجه اللي انت يعني بتقول داير اعمل جدار. الجدار ده هو شنو؟ لازم نغير مناهجنا, نغير تربيتنا في البيت, ونشبع اولادنا اطفالنا بمبادئ جميله. يعني بجد يا رشيده ده التغيير احنا عايزينه يحصل فعلا للجيل الجاي.
2: ايوه يبقى البدايه من وين؟ البدايه بالكلام.
1: ايوه
2: البدايه زي ما بقولوا يعني الناس تقول رايه. المناهج الموجوده حاليا جميله, ما احنا ما حنقول فيها شيء, لكن محتاجه اضافه اكتر, محتاجه اضافه انه انا أتكلم في إنه أزرع قيم, ومش خليها المناهج, مش المناهج بس, البيت اللي بيقعد فيه والطفل يا إيناس 5 سنين عشان يمشي المدرسة. ما محتاجين نغير يا إخوان, حتى لو نحن ما مشبعين بالكلام ده يعني, حتى كان ما حقنا, مش بقولك ما حقنا, ده ما حقنا, لكن خلاص بقى هو ده الموجود. يعني بدل ما ناكل كسرة ناكل بيتزا, مش الاعتذار ده كتير علينا، نحن متعودين على الكسرة دي من الغميصة بالطماطم دي أسي ما بتفع مع الجيل الجديد.
1: أيوة.
2: خلينا نأكل البيزة حتى كان إحنا مع طعمه غريب علينا، عشان هون اطلعوا صح، عشان هون يعرفوا ابنه بلد صح، عشان هون يعرفوا يمشوا الدنيا صح. خلونا نحن في كسرتنا بالطماطم وزيت السمسم خلاص عملنا ولا كناه شربناه، وعشان ننظف ونعدل داير وقت. نحن في سباق مع الزمن انه كيف نبني السودان متعافي، والخراب لما يطول بنيانه صعب. نحن لسه قادرين نشيل الركام وقادرين نبني. عارف الحاجة لما تتهدم سريع سريع لو رفعتيها بتعرفي تبنيها، بتعرفي تطلع الحلو فيها. لكن لما نبني فيها العنكبوت وتنزل فيها المطر وتضعاص وتبقى طين، صعب انه تتبني. فنحن لسه لسه لسه الحاجات في يدنا، كل حاجة في يدنا، كل حاجة تحت زي ما بقولوا تحت السيطرة. طبعا تحت السيطرة ده بقوله ولدي. أيوة. ولكم الموضوع تحت السيطرة. كل حاجة لسه عندنا، فخلونا من ضمنها الحاجات الجديدة بجد. يعني الأخوي بركات فتح وقال كلمة وانت ضفتيهم الاثنين، انتوا خطيتوا كده اللبنة بجد بجد محتاج الله. وبتمنى انه يكون حاليا في زول مسؤول بيسمعنا، في معلمين يشاركوا يقولوا رايون يتكلموا. نحن الكلام بغير، فنحن محتاجين فعلا للموضوع بتاع المناهج ده بطريقة معادية.
1: نعم. إذن يا رشيدة يعني قربنا لنهاية حلقتنا، لكن خلينا نكمل بقية الأصدقاء. أيوة ونخش. أيوة. في المحور بتاعنا الأخير.
2: ماشي.
1: ولسه برضو إذا عندكم يعني حاسين بأي إضافة عايزين تضيفوها لنا، أو أي محور حاسين إن إحنا محتاجين نناقش فيه، حبابكم ومقترحاتكم برضو على العين والرأس. إذن معانا صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. يا عمر الاعتذار احيانا، قال الاعتذار احيانا لاطفاء جمر من نحب حتى لا نخسر بعضنا في شيء تافه نسبه لسوء التفاهم، واحيانا لاصلاح كل شيء خاصه لذات العقول المحدوده لنتدرج بهم حتى يفوقوا للنضج الكامل. ده للجبال اللي قلناهم ناس منه، انا طبعي كده
2: طبعي كده.
1: نعم. طيب شكرا يا صديقنا السنوسي، وسعيدين جدا جدا بمشاركتك. رحاب مروي بيقول الاعتذار سيد القلوب، لكن احيانا الناس محتاجه تعتذر بالتغيير والاكشن والفعل، مش الاعتذار اللفظي. احيانا الاعتذار بيفسر ضعف، يجب ان لا نكرر الاعتذار وانما الحسم احيانا.
2: الله.
1: نعم.
2: ايوه
1: شكرا يا رحاب، ونحن بجد تكلمنا فعلا في المحاور دي، وأمننا على إنه الاعتذار ما بمعنى إنه أنا زول ضعيف.
2: عارفة أجمل حاجة إنه كل الناس دخلت وكل الناس تكلمت اتفقت على حاجة واحدة، التغيير.
1: التغيير. نعم. طيب كمان عندنا سارة الجميلة بترجع تقول أنا من الجزائر. سوري يا سارة، بنعتذر لك طبعا. نعتذر لك. قالت أنا من الجزائر، وخلاص بعد كده حنحفظك يا سارة. هي بتقول أنا من سطيف الجزائر، ولاية رائعة وجميلة وسياحي، إن شاء الله تزوروها وتشوفوها. أكيد رسلي لنا بس كده كارت زيارة، وأكيد
2: حنجيك على دعوة. أنا فاضية ما عندي أي حاجة.
1: أكيد حنيجي على حسك ونزور المنطقة، ويعني يعني نتشبع برؤية المناظر الخلابة هناك. تحياتنا لكل زول أنت بتعرفيه يا سارة، وسعيدين جدا جدا بوجودك
2: يا سارة. في برنامج اسمه ساعة سمر بتقدمه، الناس بتتكلم فيه عن السودان، عندها حلقات تكلمت فيه عن المناطق عن السودان، تقدر تحضريه وتتابعيه، حتعرفي حاجات جميلة جدا عن السودان. ومنك حننتظر انه برضو تعرفينا، ما ضروري ان احنا نصل برجولنا، لكن الناس بقت تتواصل بطرق كثيرة. عرفينا عن المنطقة بتاعتك ويتعرفي على السودان، وكده تكون كوننا علاقة جميلة جدا.
1: ايوه أكيد. وبرنامجنا بيبدأ كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وأكيد يعني زي ما قالت رشيدة بنمشي سياحة في السودان نعرف الناس على بلدنا الغالية، والبرنامج ده بيجي على الأبليكيشن تطبيق راديو سمر. إذن يا سلام. رجع لنا صديقنا جمال ويلسون بيقول الاعتذار الحقيقي لا ينقص من هيبة الإنسان، بل قد يزيدها إذا كان صادرا عن ثقة بالنفس ونضج. فالفرق كبير بين الاعتذار عن الخطأ وتحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية ما حدث، وبين الاعتذار عن أمور لم ترتكبها. تحمل مسؤولية أخطائك، تحمل مسؤولية أخطائك بشجاعة، لكن تجنب جلد الذات والاعتذار.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين

0: أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة أي شهوة النجاسة ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
1: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
0: والآخر الذي يقول:
1: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي،
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. وكلم الرب موسى قائلا: تعالوا نسمع ونعرف ربنا قال شنو لموسى.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. مرض الإيدز بيجي من شنو؟

ودهنت بداوي أرينا نينا بركت سنينينا شالا دايب ديما داتينا هنن إمبالي بمسيو دوكنا ميادي بيعابا داينا دوكنا نهارو شالا ديما دايب داتينا داي تاياتي بداتينا دهلاوا عافيتيوا شالا تكاتينا إن مرداوا دماغنا فيوا شالا هوكنا إسايقنا هنن أمسي إمبالي بديوكنا نياد تونا توي هديدا نيادت مينكا ماغنافيت غاي لوتاتو مينكا لهنيت غاي سورودي بي كانيت لويان امباتيو امباليف ديانيت امسهنن ويتزي فديدا نيات دايبت سنيكيرني تونا وغنو كويتت انينا هوكنا نهارو

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الهجرة، ودي من المواضيع العصرية الحديثة ومهم جدا نتكلم فيها.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل قرأيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك في حلقة جديدة من برنامج الخطايا المستترة. معكم أنا القس فيلمون حسن، ورح نكون موجودين معاكم وبيتكلم معاكم في حلقة جديدة. خليك معنا. الخطايا المستترة هي خطايا يحتاج أن نتعامل معه المؤمن بشكل جدي في حياته، لأنه ببساطة ما بينتبه له أو ما قد ينتبه لهذه الخطايا. أخذنا كم حلقة عن خطايا مختلفة، الحلقة دي مختلف شوية من الحلقات اللي فاتت. موضوعنا هو الاختلاس. تعتبر جريمة السرقة طبعا هي أنه شخص يأخذ مال بتاع شخص تاني، يعني هي مال الغير منقول، يعني بدون علم الشخص ده أو رضاه. جريمة الاختلاس هي حقيقة بيستخدم بشكل عام، هو يعني هذه الجريمة هي الاستيلاء على المال العام من الشخص الوكل له أو أمن له على هذا المال العام، ابتدى يأخذ منه أو يستولى عليه غالبا جزء منه، و يعني في طريقة الإدارة بتاعته بشكل ما. بمعنى الاختلاس خلينا نقول هي جريمة مقننة، يعني اللي بيختلس بيعاني الموضوع كأنه يعني ما مشكلة، لأنه الحاجة دي مثلا تحت يدي، فممكن يعمل أي تصرف إنه يخلوه يشيل جزء من القروش. وبالتالي الاختلاس ما بس من ملكية شخص بياخد، لكن تعني بمعنى تاني وهنشوف احنا بعد

عالم مشوش. يعني ممكن تكون أنت شخص موظف حكومي يعني مصلحة عامة أو مؤسسة خاصة أو أي شغل أنت ممكن تشتغله، وتلاقي نفسك أنك أنت معرض أو تحت ضغط أنه ممكن يعني تشيل حاجة من غير ما شخص يلاحظ أنك أنت بتاخد الحاجة دي، أو من غير ما شخص يعني يشوف الموضوع ده، فأنت بتكون تحت ضغط هذه المشكلة وأنت مؤمن وتواجه في صلاتك وفي الشركة بتاعتك من ربنا بأنك أنت شخص غير أمين. ضميرك جوا، الروح القدس جوا طبعا بيكون ما مريحك زي ما قلت لك، لأنه الاختلاس يعني هي عملية مش مقننة بس، لكنه ما ربما بشو ما بيعمل فرق شديد. يعني إذا جزء كبير من المال وإنت بتاخده بشكل مقنن بطريقة ما في شخص بيلاحظ له، مثلا تلاعب في الإصالات مثلا بطريقة ما، بتكتب أسعار غير الأسعار الحقيقية بتضاع، أو شخص بيخد حاجة من غير ما هو يضع حسابات لها فأنت بتاخد منه. ده الاختلاس، إنك أنت بتاخد شيء خلصة يعني بالراحة من غير ملاحظة للشخص. حقيقة كمؤمنين ربما كثيرين مننا يكونوا بيواجهوا هذه المشكلة بس ما في شخص بيتكلم عليه، لأنه الموضوع في الداخل، الموضوع في الضمير. جريمة السرقة هي من ضمن الخطايا اللي توضعت في الوصايا العشرة، لا تسرق، ويتكلموا عنه كثير حتى في العهد الجديد لما نقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عامل الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. فإذا نحن بنقابل خطية من الخطايا المستترة. منو بيلاحظ لها؟ يعني منو بيشوف الخطية دي؟ لا المؤمنين الشركة معي بيشوفوها، ولا صاحب ورب العمل بيشوف المشكلة دي أو بيشوف الخطية دي، ولا شخص خالص. فأنا ما في مشكلة بأنه أنا يعني أشغل مخي شوية، أزيد من الميزانية بتاعتي بطريقة دي. يا جماعة ما بنتكلم على الاختلاس، ممكن تكون حاجات كبيرة كبيرة كبيرة، احنا بنتكلم على أشياء ربما تكون أشياء صغيرة، لكن الأشياء الصغيرة دي تكبر لتصير سرقة، تبقى حاجة كبيرة. فأنت ملاحظ معي بأنه أنت تكون عايش حياة السرقة وخطية السرقة، صحيح ما بالطريقة اللي هو فيها يعني حرامية وواضحين وبشكل واضح وكبير ومعروف الشخص ده أخذ مال من حتة الفلانية وهكذا، معروف كل بيصلي، لكن الأشياء الصغيرة، الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. انتبه لحالك في شغلك، في المكان أنت موجود فيه كموظف، انتبه بأنه كل حاجة أنت بتاخدها ما هو بيدخل جيبك بشكل غير شرعي، فأنت بتختلس ودي خطية مستترة. هناخد فاصل وحنرجع مرة تانية لنكمل مع بعض في الموضوع ده حتى ننتبه لهذا الأمر. خليكم معي.

عزيزي المستمع، مرة تانية أنا رجعت لك عشان أواصل معك في موضوع مهم جدا جدا، الاختلاس. في العهد القديم في سفر يشوع أصحاح 7:1 بيقول: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبت يهوذا من الحرام. شنو كان الحرام ده؟ الحرام ده كان هو لما هم داخلين على الحرب يحاربوا في أريحة، وكانت منطقة طبعا بلد ضخمة. كلموا يشوع وقال لهم انتبهوا انه في اشياء هتكون دي يعني اشياء للرب، يعني حرموا هذه الاشياء ان هي تكون ربنا. لما دخلوا في الحقيقة في الحرب دي انتصروا في هذه الحرب. المرة الثانية لما هم ماشيين يحاربوا كان في منطقة صغيرة اسمها عاي، فيشوع رسل جواسيس وقال لهم امشوا شوفوا النازل تجسسوا الأرض بنقدر عليها ولا لا. فالجواسيس رجعوا بالتقارير وقالوا البلد صغيرة جدا جدا، ناس بسيطين، حتى ما بنحتاج يعني أعداد كبيرة من الجيوش يمشوا يحاربوا. أوكي، ويشوع دخلهم في الخطة ودخل شوية يعني شوية جنود حتى الماء يتعبوا الباقيين يتعبوا إذا في معارك تانية. مشوا حقيقة أمام المنطقة الصغيرة دي عاي، انضرب وانهزموا هزيمة مرة. لما نجي يفتش السبب اللي خلانا نضرب قدام منطقة صغيرة، يعني أريحة ما قدرنا نضرب، ليه انضربنا نحن هنا؟ اكتشفوا الموضوع، فربنا بيجي بيكلم يشوع بيقول له في وسطك حرام. شنو الحرام ده؟ طلع انه عاخان ابن كرمي شاف حاجات ثياب غالية الثمن، فضة، ذهب، أشياء احنا في حرب، يعني منو بينتبه؟ منو جايب خبر؟ ما احنا في حرب، فدي غنائم، دي حقتنا كلنا، نحن الجنود، المشكلة وين؟ ونصل الوصية انه حرموا الجميع. فحقيقة شال الرداء الشنعاردة وشال معه بعض الحاجات الغالية والثمينة من ذهب وفضة ومشى وطمرة ودساها وسكت للموضوع كأنه ما في حاجة حصلت. وحقيقة انكشف الأمر ده وكانت النتيجة هزيمة الشعب ويعني نصرة الأعداء على شعب الله لأنه في الوسط حرم. حاجة بسيطة افتكرها، يعني عاخان شنو يعني؟ شنو اللي حيأثر يعني قدام بلد كبيرة وأشياء كثيرة وممتلكات كثيرة وغنائم كثيرة؟ شنو الضرر لو أنا أخذت هذا الجزء؟ شنو المشكلة؟ المشكلة إنه عرض الشعب للخطر، المشكلة إنه جنود كثيرين ماتوا بسبب هذا الأمر، وهو واللي معاه كمان من أسرته تم إعدامهم بسبب هذه الخطية حتى اللعنة تهدأ. قصة تانية في العهد الجديد، قصة حنانية وسفيرة، اختلسا من الحقل. عديل كده مكتوب: ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باعا ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء. معناته لما باع الحقل أخذ جزء من القروش واعتبره يعني شنو المشكلة يعني دي مقروش أصلا، طيب المشكلة شنو اللي احنا أخذنا وبس مشينا عملنا شوية كذب وقلنا لهم يعني دي كل اللي احنا بعناه احنا جبناه. شايفين يعني كيف نحن يعني بنحب ربنا، كيف نحن مكرسين نفسنا وقروشنا وكل حاجة عندنا فيها شنو يعني؟ وما كان بيعرف حنانية وسفيرة، ما كان بيعرفوا انه ده اسمه اختلاس. النتيجة انه حنانية مات وسفيرة زوجته ماتت برضو بسبب هذه الخطية. اختلاس آخر وسط تلاميذ المسيح نفسه، يهوذا واحد من التلاميذ كان يختلس من الصندوق. تخيلوا، كان بيستغل الأموال لحسابه ولحاجاته الشخصية، ومرات يتظاهر بالغيرة على الصندوق. ولما جاءت مريم ودهنت يعني قدمي يسوع بالطيب وتساءل لماذا يعني ليه التلف ده، لما يتشال القروش دي ونبيعها ويجيب قروش كثيرة ونحن بنقدر القروش دي يعني نغطي احتياجات ونوزي الفقراء، بيعلق متى وبيقول: ما لأنه كان يبالي بالفقراء لكنه كان سارقا والصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. شايفين طمع يهوذا قاده أنه يسلم السيد من 30 من الفضة،
لأنه ابتدى باختلاس صغير صغير صغير صغير وصل به للأمر الكبير أنه يسلم المسيح. أخوي أختي انتبه لكلمة الله اللي بيقول المؤمنين عليهم أن يكونوا غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة. هل أنت تقدم أمانة صالحة في شغلك في عملك؟ ما تشيل حاجة اللي ما تبع لك، قدم التقارير زي ما هي بطريقة صحيحة، قدم الإصالات بشكل صحيح وما تسرق. شكرا لأنك أنت كنت معانا، وأتمنى أن يكون الموضوع ده ساعدك أنك أنت تنتبه لخطية مستترة وأنت ما منتبه لها كثير. والرب يباركك، لحد ما نتقابل في حلقة جاية أتركك في رعايته. الرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0537976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية النور. الحلقة دي فيها تعليم مهم جدا جدا ومفيد جدا جدا، ودعوة لك تسمع وتستفيد.

أحبائي وأعزائي من راديو سمر، نرحب بكل مستمعينا أينما كنتم، ونرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عن الكتاب المقدس. أحبائي، يشرفني ويسرني أنا أنتوني دانيال أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس من راديو سمر. حلقتنا عن المهابة وهي الحلقة رقم 14. تعال نجي ونشوف مع بعض.

لما تسمع كلمة محابة، الفكرة بتديك شنو؟ إنه في محابة، أو مرات بنسميها محسوبية. يعني مثلا نمشي محل أو نمشي عزومة ويكون في شخص أبو وزير أو سفير أو أي حاجة تاني عنده منصب، والتاني إنسان بسيط جدا عادي، ويجوا مع بعض فيلقى ابن الوزير يلقى ترحاب ويميزوه عن الشخص التاني اللي هو ممكن يكون إنسان عادي لا عنده منصب ولا حاجة تاني. فالإحساس هنا مرات بتكون فيه كثير من الألم، كثير من المر، كثير من الضيق بالنسبة للشخص اللي هو ما عنده قريبه في منصب أو في وظيفة كبيرة، بحيث إنه مقللين من شأنه، بحيث إنه ما مدينه قيمته. الاثنين بشر، بس ده عنده مكانة، ممكن تعليم، وظيفة، حاجة تانية، فبدو بميزوه عن التاني اللي هو بسيط جدا. فالإنسان بحس بأنه في ازدراء، في تقليل من شأنه، في عدم اهتمام به، ممكن يوصله مرحلة يحس أنه نفسه صغيرة، يحس بصغر نفس، أنه ممكن يكون نفس الناس بيمشوا بيصلوا في نفس المكان أو بيعبدوا ربنا مع بعض في نفس المكان. فالحتة دي اسمها المهابة، أنه أنا هاب شخص نتيجة لمركزه أو مكانته الاجتماعية أو وظيفته أو نسبه أو حسبه. والحتة دي الكتاب بيتكلم إنه دي حتة ما مفروض يكون وسط المؤمنين، وسط الإخوة، إنه الناس كلها تكون الأساس بين المحبة، محبة المسيح، ما محبتنا إحنا، لكن المحبة بتاعت المسيح المسكوبة في قلوبنا، الما ميزتنا من شرنا، الجابتنا من بعيد، من عدم استحقاق لاستحقاق. المحابة شيء ما مرحب به في محضر بتاعت ربنا. الكتاب بيقول إنه الإنسان بينظر للعينين، لكن ربنا بينظر للقلوب. في مرة من المرات داود جاء ووقف قدام الجيش بتاع إسرائيل، فاحتقروا جوليات، جوليات احتقر داود لما داود وقف قدامه، شافوا ولا حاجة. المهابة مرات بدينا نفس الطبع، بخلينا نحس إنه إحنا محتقرين، إحنا مزدربين، إحنا ما مرحبين، فبيشيل الفكر بتاعنا ويشيل السلام بتاعنا، بيخلينا نمشي لحتات ما مفروض نكون فيها، مع إنه مفروض نكون مليانين بكل فرح في محضر بتاعت ربنا وفي المكان اللي جينا نعبد فيه ربنا مع بعض. المهابة صفة بتاعت جسد، فكر بتاعت جسد، سلوك بتاعت جسد، ما سلوك روحي، ما سلوك مقبول من ربنا. فإحنا في أي مكان، في المدرسة، في البيت، في الشغل، في أي حتة، ما مفروض نهابي بعض عشان مركز، عشان مكانة، عشان حاجات كثيرة، لكن مفروض نحب بعض زي بعض، نحب كل واحد نفس المحبة اللي انسكبت فينا في المسيح، لأنه المسيح بيحبنا كلنا، وإحنا مع بعض بنشكل جسده، بنشكل هيكله. ما في زول بيحتقر جزء من جسمه مهما كان العضو ده شنو، لكن انت بتهتم بيه، بتوفر احتياجه وبتسدد، لو عيان بتوديه الدكتور عشان يشفى ويبقى كويس، لأنه جزء منك وجزء من جسدك. المهابة عكس الحتة دي، يعني زي كأنك تحتقر جزء من جسمك وتهتم بالباقي. فكرة ما من ربنا، فكرة ما مقبولة. أحبائي فكروا في الموضوع، ونرجع بعد فاصل ونواصل في نفس الموضوع. هل في المجتمع اللي انت موجود فيه في مهابة ولا ما في؟ سؤال مهم لكل واحد فينا.

أعزائي مستمعي راديو سمر، عودنا والعود أحمد. خلينا نقرأ مع بعض قرايتنا عن الموضوع بتاعت الليلة، موضوع المهابة. ممكن الآيات حتوضح وحتفسر كل شيء بالنسبة لنا. خلينا عندنا أذان ساقية نسمع ونفهم ونطبق الكلمة في حياتنا. رسالتنا من يعقوب، من رسالة يعقوب الأصحاح 2 والأعداد من 2-17. خلوكم معنا. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك، أي اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب أحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تهابون تفعلون خطية، مواجهون من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس إنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكنك قتلت فقد صرت متعديا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا أفعلوا كعديدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتادين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. قرايتنا بتوضح كل شيء، إنه ما يكون إيماننا بس بالكلام بالمظهر، لكن يكون بالعمل بالحق، يكون بالمحبة الحقيقية الانسكبت فينا بالمسيح يسوع. ما ممكن أنا بقول أنا بحب أخوي أو أختي وأشوفه محتاج وعمل نفسي عميان أو أطنش في ضيق أنا بجيف، وفي فرح برضو بجيف، في الأفراح وفي الأطراح أنا بكون معه زي ما المسيح بجيف معي في كل وقت وفي كل لحظة، لكن أنا ما بهاب عشان ده عنده وده ما عنده، لا، المحبة هي ما محبة من عندنا، محبة مسكوبة في قلوبنا من خلال المسيح، محبة الله اللي هي بلا ندامة لي وليك ولكل واحد في كل مكان، ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير، مساء الفرح، مساء الطمأنينة والراحة لكل زول فاتح لنا قلبه قبل أضانه، ولكل مستمع ومستمعة قاعدين يسمعونا من أي مكان. ربنا يجعل يا رب مساءكم مليان خير، ويبدل تعب يومكم براحة، ويزرع في قلوبكم كمان أمل جديد مع كل لحظة من لحظات يعني الأمسيات بتاعتنا. تحية خاصة يعني لكل أهلنا البسطة، للناس الراجعين من شغلهم، وللأمهات التعبانات في خدمة بيوتهم، وللآباء كمان السعيين من أجل أسرهم، وللشباب والبنات اللي بينسجوا أحلامهم رغم الظروف، وكمان لأطفالنا الضحكتهم دايما بتنور الدنيا، ولكل زول عيان بنقول يا رب في الأمسية دي ربنا يلبسه توب العافية والصحة، ولكل زول مهموم ربنا يفرج عنه كربته، ولكل زول بعيد عن أحبابه ربنا يجمع بيهم على خير. وكمان ما ننسى سلاماتنا ومحبتنا تمتد لوطننا الحبيب السودان، يا بلد الخير والمحبة، يا بلد الناس الطيبين، رغم الوجع والظروف الصعبة لسه في قلوب يعني لها لك في مكانة حتة كبيرة شديد جدا جدا. الأمل في بكرة أجمل أكيد ما مات. ربنا يحفظ السودان وأهله، وينشر السلام في كل ربوعه، ويجمع شمل الأسرة المشتتة، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. ربنا يجعل أيام السودان الجاية مليان أمان واستقرار وفرح، وترجع الضحكة لكل بيت، وترجع يا رب المدارس تعجب الأطفال، والأصوات والحركة والشوارع يا رب تكون فيها أمان، وترجع لمة الأهل والأصحاب يعني كمان تكون أحلى من زمان. أهلا ومرحب بكم أعزائنا المستمعين، وسعيدة جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة، وأمسية جميلة ورائعة نستمتع فيها بسماعنا للترانيم الروحية. وأنا بوعدكم إنه باقتنا الليلة باقة جميلة ومعزية جدا جدا من مختلف مرنمينا السودانيين. أتقبل تحياتي أنا معاكم إيناس إسماعيل، وكمان ما أنسى أقول لكم تحيات الفريق العامل، ولكل زال بسمعنا بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا عايز تواصلنا الناس اللي بتسمعنا، عايز تواصلنا اللي بتسمعنا خاصة على الستلايت، عايز تواصلنا على رقم الواتساب وتطلب ترنيمة أو صلاة أو حتى تشاركنا، قول لنا على الرقم 00357976 5639. وأكيد وأكيد حنكون طبعا مبسوطين بمشاركتك. وإذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة، فتش علينا وحتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم، ويعني دعوة لكم نستمتع بأولى ترانيمنا، وأكيد يعني أمسية جميلة نتمناها لكم.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

ما تزعل على الفات، الفات مات، قوم أمشي بس بخطى واثقة متوكل على الله. ودي يا رب صلاتنا لكل زول في الأمسية دي حاسي بتعب، حاسي يعني بنفس إنه هو ما كويس إذا كان روحيا ولا جسديا، إنه ربنا يرفعك ويمد يده بلمسة شفاء يا رب من عنده. إذا أعزائنا حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، حباب كل زول بتابعنا وين ما هو قاعد، بنقول سلامات لكل زول يعني سوداني أو كل زول بيسمعنا إذا كان في بلد الغربة بعيد عن الوطن، يعني بالجسد لكن قلبه أكيد متعلق يعني بأرض الوطن. ربنا يكون معاكم ويحفظكم وين ما كنتوا، ويحقق كمان كل الأماني، ويكتب لكم يوم قريب ترجعوا تشوفوا السودان وهو بخير وبعافية. إذن أعزائنا استمعنا لأولى ترانيمنا، ودي كمان دعوة لكم نستمع لتاني الترانيم مع المرنم أيوب، أو قصدي ترنيمة من فريق أبناء كوش. تعالوا مع بعض نستمع عليها.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك. استمعنا لترانيم جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو كوش، الترنيمة الأولى والثانية من أبناء كوش. فيك لقيت كل الفرح، وكان بصوت الجميلة بيانكا. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة موضوع يعني بيمس كل بيت وكل زول فينا، وهو الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم. كثير من الناس بيفتكروا إنه التعب النفسي لازم الواحد يواجهه براه، أو إنه طلب المساعدة دليل لإنك أنت زول ضعيف، لكن الحقيقة هي العكس تماما. زي ما بنمشي للدكتور لما نتعب جسديا، عندنا صداع ولا مغص ولا أي أعراض تاني بنحس بها، ألم أو تعب، مرات كمان بنحتاج لاهتمام وبنحتاج لزول يسمعنا ويدعمنا. في حلقة الليلة ماشيين نتونس معاكم عن أهمية الاهتمام بصحتنا النفسية، وكيف نعرف إنه الوقت جاء عشان ما نطلب المساعدة، سواء من أهلنا أو أصحابنا أو من مختصين. وحنسمع كمان آراءكم وتجاربكم، لأنه الكلام والمشاركة مرات بيفتحوا باب للأمل وباب كمان بتاع الشفاء. وخلونا كده يعني أي زول حس إنه هو براه يوم من الأيام يكتب لي ويشاركني، أو زول حس إنه هو ما قادر يطلب مساعدة من زول تاني، إذا كانت مساعدة من زول إنه يسمعه، أو مساعدة طبية أو نفسية، استشارة نفسية كده، تعالوا انضم لينا واكتب لينا، عسى ولعل كده دي نقدر يعني نوصل لحل للمشكلة أو للحاجة اللي انت حاسي بها شنو. وإذا كمان عندنا أطباء هنا أو مختصين نفسيين ممكن برضو يشاركونا إذا سمعوا أو قروا بعض الحالات اللي ممكن تشاركنا في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نشوف أولا يعني تأثير المواقع أو التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وأهمية طلب الدعم بدون يعني وصمة عار، أو أنا أحس إنه أنا خجلان أو كلام زي ده من المجتمع، أو إذا كان حتى من أقرب الناس بالنسبة لي. يعني مرات التنمر في المدارس ومكانات الشغل، ويعني الطريقة اللي احنا بنواجه بيها يعني، أو التوازن اللي بيكون دايما في الشغل والحياة الشخصية، بيكون مرات صعب جدا جدا. يعني بجد مرات بنلقى إنه يعني في حاجات ما بتكون احنا قادرين نواجهها. لكن أنا عايزة أقول لك الليلة، حلقتنا الليلة حتكون مترابطة، إن شاء الله رب ما يكون فيها ملل، ممكن كمان محاورنا تكون مقسمة كده. عايزين نتكلم أول حاجة عن الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم، وكمان نشوف شنو يعني المقصود بالصحة النفسية. الصحة النفسية ما معناها إنه الزول يكون دايما فرحان أو ما عنده مشاكل في حياته، بالعكس كلنا بنمر بضغوط، وممكن مرات بحزن وقلق، يعني مرات بيكون في فترات ممكن تكون مختلفة. الصحة النفسية هي إنه الزول يكون قادر يفهم مشاعره ويتعامل مع ضغوط الحياة بطريقة تكون صحية، ويواصل شغله أو دراسته، وكمان يحافظ على علاقات طيبة مع الناس اللي بتكون حوله. يعني زي ما بنهتم بصحة جسمنا، لازم كمان نهتم بصحة عقلنا ونفسياتنا. لو حسينا إنه الضغط بقى أكبر من قدرتنا على التحمل أو أثر على حياتنا اليومية، فمن الطبيعي نطلب الدعم من زول ممكن نثق فيه أو من مختص. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما علامة على إنك زول ضعيف، لكن هي جزء أساسي من صحة الإنسان، والاهتمام بها بيساعدنا نعيش حياة أكثر توازن وراحة. إذا مستمعينا كده عرفنا يعني شنو الصحة النفسية. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

والمعيشة الصعبة ممكن تكون يعني ظروف بتعدي علينا، لكن عايزة أديك بشارة سارة في الأمسية دي إنه الرب أكيد هو شايف الظروف دي وحاسي بكل ما أنت بتمر به، وأكيد في وقت معين ومناسب هو حيسرع ويسرع به. إذن عزائنا المستمعين تكلمنا عن الصحة النفسية وعرفناها، لكن عايزة أقول لكم إنه للأسف في مجتمعنا مرات بنسمع عبارات زي مثلا شد حيلك، انت راجل ما تبكي، دي كلها اوهام ساكت، او الزمن بيعالج كل حاجه. الكلام ده احيانا بيخلي الزول ذاته يكتم مشاعره وما يتكلم، يعني لو عنده معاناه، لو عنده مشكله، لو عنده اي حاجه ممكن يسكت عنها تماما وما يبدا يتكلم عن اي حاجه هو شاعر بها، وده ممكن يخلي المشكله بدل ما تتحلى تكبر بزياده مع الزمن. عشان كده مهم نعرف إن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. لما تكون يعني نفسياتنا مستقرة بنكون أقدر يعني إننا نشتغل وننجز أكتر ونتعلم ونربي أولادنا ونتعامل مع الناس بهدوء، ولما كمان نهملة ممكن تنعكس على صحتنا الجسدية وعلى علاقاتنا مع الناس وعلى جودة حياتنا بشكل عام. تبقى الواحد تعبان ما قادر يشتغل. فالاهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالصحة النفسية يعني هي ما حاجة رفاهية وما موضوع يعني خاص بفئة معينة من الناس، هي حاجة يعني بتخص كل زول فينا، صغير وكان كبير، راجل أو مرة، وكلنا محتاجين نتعلم كيف نهتم بنفسنا وكيف نكون سند لبعض وكيف نطلب المساعدة لما نحتاجها بدون خوف أو خجل. عشان كده يعني بنشوف كثير من الناس مرات ممكن بتتردد في إنها تطلب المساعدة. في أسباب كثيرة، وأول سبب هو الخوف. الخوف من شنو؟ ممكن الخوف يكون من كلام الناس. في مجتمعاتنا لسه في ناس بيفهموا أي كلام عن الصحة النفسية بطريقة غلط، ومرات الزول بيخاف الناس تحكم عليه أو تصنفه فيفضل يكتم وجعه بدل ما يتكلم عنه. وفي سبب تاني، لكن كده تعالوا كده نطلع علينا فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أكيد برضو حنرجع نواصل في موضوعنا.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء إنهم يكونوا معانا، وبقول لكم خليكم معانا على راديو سمر. حلاحة يعني لما تدخل صفحتنا أكيد حتلاقيك برامج كثيرة ومتنوعة، وكمان برضو ممكن تنزل الابليكيشن، وإذا عايز تسمعنا عبر الساتلايت ممكن برضو تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، أكيد حتلقانا على النايل سات. إذا مستمعينا حباب كل زول، وحابة يعني أدي شكر خاص للمرنم يعني أبناء كوش، إذا كانت ترنيم أو دلال أو قسيس فؤاد أو بقية المجموعة، حتى لو أنا ما ذكرت أسماءهم، لكن بجد ترنيمة معزية جدا جدا وفيها إيمان عجيب إنه الرب يحيي العظام الناشفة، كيف ما يحييني، وتشني في كتفك أمان واهتف ليك وأهتف ويعني أهتف هاليلويا مجدا ليك، من قلبي بعلن إنك أنت الرب. أكيد مستمعينا، ودي واحدة من المواضيع اللي نحن قاعدين نتكلم فيها الليلة، إذا ربنا قادر يحيي العظام الناشفة كيف ما يقدر يحيي نفسياتي التعبانة؟ عشان كده موضوعنا الليلة كان عن الصحة النفسية، وإحنا لسه مواصلين فيه. واحدة من الحاجات اللي قلنا فيها إنه الناس تتردد إنها تطلب المساعدة، إنه السبب الأول طبعا قلنا هو الخوف، والسبب الثاني ممكن يكون إنه في بعض الناس اتربوا على فكرة إنه لازم يتحملوا كل حاجة برام، وإنه طلب المساعدة دليل على إنه الزول ده ضعيف. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الشجاعة الحقيقية هي إنك تعرف متين تحتاج دعم وتطلبه بدون خجل. وبرضو في ناس ما بيعرف يفرقوا بين الضغط العادي اللي بمر بيه أي زول وبين الحالة اللي بتحتاج اهتمام أو استشارة، عشان كده ممكن يعيشوا فترة طويلة وهم بيفتكروا إنه بكرة حيكون أحسن، بينما المشكلة ممكن تستمر وتكبر. وفي سبب كمان مهم جدا جدا، وهو الخوف من إنه الناس ما تفهمهم. مرات الزول يقول لك يعني أنا يعني لو تكلمت يا أخي فلان ده ممكن يفهمني غلط. عشان كده يعني مرات الزول بيكون محتاج بس لزول يسمعه، لكن بخاف إذا تكلم يلقى استهزاء أو تقليل من مشاعره، فيختار شنو؟ الصمت. عشان كده يعني دور الأسرة والأصدقاء والمجتمع كبير جدا جدا. لما نخلق بيئة فيها احترام واستماع للآخر وما فيها أحكام مسبقة، بنخلي الزول يحس بالأمان ويقدر يتكلم من غير خجل ويطلب الدعم في الوقت المناسب. في النهاية دار أقول لك إنه لازم نفتكر إنه طلب المساعدة ما معناه إنه الزول ضعيف أو فشل في مواجهة ظروفه، بالعكس هو دليل على الوعي بالنفس والحرص على الصحة والسعي إنه يكون عنده حياة أفضل وحياة كمان صحية ونفسية كويسة. إذن دارعوش يعني أشوف رأيكم شنو يعني في أسباب دي، هل في أسباب تانية كمان بتخلي الزول إنه يتردد في طلب المساعدة؟ وهل يوم من الأيام لاقاك زول وإنت عارف إنه نفسياته ما مزبوطة بس مستني إنه يقول يعني يطلب مساعدة، ولا إنت بنفسك حسيت وحبيت تتدخل في الموضوع بطريقة كده جميلة وفيها قبول وأريحية حتى للطرف الآخر بإنه هو يحكي ليك في قلبه ويتكلم وإنت تكون روحت عنه يعني مشقة بتاعت إنه يمشي يفتش على زول ويتكلم معه؟ كتير ناس تقابلنا في حياتنا أكيد زي كده، فعشان كده إذا قابلك زول زي ده وهو ما قادر يتكلم ممكن إنت تكون المبادر، يعني إنه يا أخي معليش أنا ما أقدر أتدخل في حاجتك، لكن أنا شايفك يعني إنك إنت الليلة حالتك النفسية ما مزبوطة، فيعني إذا إنت ما حسيه مثلا تطفل مني أنا عايز أتكلم وأحكي معاك شوية، يمكن ترتاح لما تفضفض وتتكلم، يمكن بالطريقة دي يفتح قلبه ويقدر يتكلم ويحكي اللي جواه. وإذا إنت عندك أي وخليك يعني زول عندك أذن ساغية بتستمع من غير ما تقاطع عشان هو يحكي كل اللي في باله كل اللي في قلبه، وبعد كده إنت ممكن تقدر تديه النصيحة المناسبة للمشكلة اللي هو مار بيها. يا أخي دوام الصحة والعافية علينا في كل يعني أمسياتنا، ويا رب دايما سالمين ومعافين. إذن أصدقائنا ومستمعينا وين ما كنتوا، تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حباب كل زول انضم لنا مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا. كنا بنتكلم عن الصحة النفسية، ويعني كان سألنا سؤال عن ليه إنه الناس بتخاف إنها تطلب الدعم، وذكرنا الكثير من الأسباب. لكن عايزة كمان أشوف معاكم يعني الصحة النفسية في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الإنسان وحدة متكاملة، جسد ونفس وروح. عشان كده اهتمامنا بنفسياتنا ما منفصل عن اهتمامنا بحياتنا الروحية أو الجسدية. لما الإنسان بيمر بضيق أو هم، الكتاب المقدس ما بيطلب منه يعني إنه يكتم مشاعره أو ما يتكلم عنها، بالعكس بدعو لإنه يعني يسكب قلبه قدام الله. وده بنلقاه في سفر المزامير، بنلقى داود مرات كثيرة كان بيعبر عن حزنه وبيعبر عن خوفه بكل صراحة، ما بيدس، وكان بيتكلم بكل وضوح، وكان في نفس الوقت بيلقى تعزية حقيقية ورجاء في الله. وده بيعلمنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه التعبير عن المشاعر ما ضعف، بل جزء من رحلة الإنسان مع ربنا. وكمان في رسالة إلى أهل فيليبي الإصحاح 4 والآية 6 و7 بتقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الآية دي يعني بتورينا إنه نحمل همومنا ونخدها قدام ربنا ونطلب منه السلام والقوة، لكنه يعني كمان ما يعني بتقول إنه الإنسان لازم يواجه كل حاجة براه، لكن بالعكس لما يجي قدام ربنا أكيد بنقدر نلقى الشفاء من أي وجع ومن كل ألم أن إحنا بنحس به. وبرضو أعزائي المستمعين في غلاطية بنقرأ: أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وده بيعلمنا إنه الله خلقنا عشان نسند بعض ونقيف مع بعض في أوقات الضيق والشدة. عشان كده طلب المساعدة أو قبول الدعم من الآخرين ما بيتعارض مع الإيمان، لكن ممكن يكون واحدة من الوسائل بيستخدمها الله عشان يشجعنا ويقوينا بيها. الليلة تلقى أخوك تحكي له، ممكن يديك رسالة جميلة جدا جدا وتشجيع وتتشدد، وحتقوم أكيد من الهم والغم اللي أنت قاعد فيه، ممكن يغير لك مودك تماما. وكمان في سفر الأمثال مكتوب: القلب الفرحان يطيب الجسد، أما الروح المنسحقة فتجفف العظام. هنا بيوضح إنه في علاقة بين حالتنا النفسية وصحتنا بشكل كامل، وإن الاهتمام بسلامنا الداخلي كمان حاجة مهمة. فالرسالة اللي يعني بنوصل لها إنه الإيمان بالله والصلاة وقراءة الكتاب المقدس والدعم من الأسرة والأصدقاء كلها مصادر بتاعت قوة. وإذا في زول يحتاج لمساعدة من مختص يعني بسبب الضغوطات والمعاناة النفسية اللي هو مر بيها، فده ما بينقص من إيمانه، وإنما هو استخدام للوسائل المتاحة إن نعتني بنفسنا. ودين ربنا أداهم حكمة وأداهم يعني أمانة في إنهم كيف فعلا يكونوا معالجين، وده ربنا هو الممكن يستخدمهم لعلاجنا من الأمراض النفسية اللي نحن ممكن بنكون بنعاني منها. عشان كده ما عيب ولا غلط إن نحن نمشي لأطباء نفسيين، أو نجي ونركع قدام ربنا ونخد قدامه كل شيء، أو يكون كمان في زول ربنا يعني بزي ما بنقول كده سخره لك أو خدته لك في طريقك عشان ما كمان يغير ولو بنصيحة، يغير مودك ويغير حياتك ويطلعك من الجو الصعب اللي أنت موجود فيه. قبل ختم حلقتنا تعالوا برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل ما تمشوا بعيد.

0: أكيد أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن خلونا نتذكر إنه يعني كلنا بنمر بظروف ممكن تكون صعبة، ضغوطات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ما ننسى نطلب مساعدة من أي زول، والمساعدة عزيزي المستمع أو الطلب المساعدة أكيد ما حينقص من قيمتك ولا من مكانتك، لكن بالعكس هي خطوة يعني شجاعة جدا جدا نحو التعافي. وزي ما بيقول المرنم الراحل يعقوب عزرة، من الغيرك يعني في وقت حزني هو بكون جنبي بيرعاني وبيطمني عينيك علي، من الغيرك وقت مرضي بيشفيني بلمسة واحدة من إيدك بتنعشني. ودي الحاجة نحن دايرنا نجي نسكب يعني نفوسنا قدام ربنا وهو القادر.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة، يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح ديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه.

ترتفي الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: الناس اللي بيتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% حيدمر البلد لأنه أنت جواك شو
0: هو شايف اللي بيسوي فيه ده هو الحرية والديمقراطية أنت رايك شو
1: اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب
0: أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا ناس فلان أحسن مننا
0: سمعنا يا أخي بس أنت هبشت نقطة كويسة اللي هي العدالة وده كله لكن للأسف اللغة الناس بتكلموا بيها الحس شايفينها في الوسائط الاجتماعية فيسبوك وما عارف تيك توك والحاجات دي لغة غريبة كده واللغة عجيبة يعني فرأيك هل الحاصل ده بيحقق حاجة في بلدنا بيبني بلدنا
1: شوف يا رافض اللغة أداة خطيرة جدا في إشعال الحروب ما إحنا بنقول في الأمثال دائما إنه الحرب أولها كلام وأي حرب في الدنيا دي قامت بكلمة قامت بنقاشات قامت بكلام يتقال كويس وقامت الدنيا وما قعدت ليل ليلة هسي حربنا الأخيرة دي زي ما أنت عارف في كلمات كثيرة جدا اتقالت ونحن وصلنا المرحلة دي كويس وغيرها من الحروب السابقة الكثير من الكلام اتقال وطوال الناس دورت عشان كده لازم تحسب يا رافض للكلام اللي انت بتقوله
0: الناس بيستهتروا بقوة الكلمة يعني أنا الطالب أتذكر لما أن الآية قالت عن السيد المسيح إنه هو شنو كلمة الله
1: نعم
0: قال البشر يعني إظهار فكر الله وبيان منطقه للبشر فالكلام اللي بيطلع منك بيظهر جواك والسيد المسيح قال كلمة جميلة قال من فضلة القلب
1: يتكلم اللسان.
0: اللسان فإذا إنت قلبك مليان بالحاجات اللي إحنا بنشوفها دي
1: طبيعي
0: تخيل ده هل ده حيبني بلدنا دي ولا حيكون كيف
1: حيدمر البلد لأنه إنت جواك شنو فأنا ما قال كل ينام بما فيه ينضح فأنا لو جواي سلام تلقائيا بقدر أطلع سلام لو أنا مليان حقد وانتقام وكراهية وعنصرية وجهوية طبيعي جدا خطابات الكراهية تكون دائما على بقولها يعني
0: انت عايز تقول للناس اللي بتكلموا ديل مسؤولين وعندهم دور في الحرابة وفي الكتل والنزاعات الحاصلة عندنا حسي
1: مسؤولية 100% اي زول الان بيحرض سواء كان صانع محتوى ناشط عنده صفحته اعلامي غيره من الحاجات اي زول بيحرض انه الحرب دي تستمر هو مسؤول امام الله مسؤول امام نفسه مسؤول امام الشعب السوداني انك انت حرضت انه الحرب تستمر ليه ما كلام
0: ما يبقى ما شايف كده هو الزول ده شايف انه انا بتكلم بالبؤمن به وشايفه دي حريه انت ما بتقول حريه وديمقراطيه هو شايف اللي بيسوي فيه ده هو الحريه والديمقراطيه انت رايك شم
1: لكن مع الحريه لابد يكون في مسؤوليه
0: انت كيف؟
1: انت حر في اللي بتقوله لكن كلامك ده ممكن يكون خطر على الناس
0: هو شايف انه يا اخي انا الزول اللي قدامي ده ما يستاهل يعيش الزول اللي قدامي ده قتل أبوي وقتل أمي قبل 1000 سنة وقبيلتنا ما عنده أي تعامل معه ولازم ينتهي ده هو رأيه
1: هو ما عارف إنه إحنا كلنا زي ما قلنا في الحلقات الفاتت ربنا خلقنا إنه نعيش في الأرض دي مع بعض ونحب بعض وإحنا كلنا متساويين حتى لو اختلفت ألواننا اختلفت قبائلنا اختلفت أشكالنا لكن إحنا مفترض نبقى واحد
0: يعني أنت بشايف إنه القانون ذاته يحاسبه إنه هو ما مؤمن إنه إحنا متساويين إنه إحنا كلنا بشر من حقنا نعيش رغم عن ديننا رغم عن قبيلتنا عن لونك عن جنسك أنت في الآخر إنسان سوداني من حقك تعيش في البلد دي زيه زي الزول اللي بيتكلم في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا في الحاجات دي
1: أيوة لو نحن عندنا عدالة في بلدنا عدالة كويسة وعندنا قوانين كويسة بتخلينا كلنا متساويين تلغايا ما في زول بيقدر يقول كلام في حق التاني ودي أبسط مقاومة الإنسان ليه أنت بتقول كلام إنه فلان يموت والتاني يتكتل والتاني يحصل له مشاكل كثيرة جدا جدا فأنت محتاج كل كلمة بتقولها محتاج إنك تحسبها الحاجة الثانية ليه نحن ما نفكر نقول اللغة الممكن تجمعنا كسودانيين
0: كيف يعني أنت رأيك شنو مثلا نقول شنو
1: اللغة
0: يعني شنو مثلا حاجة بتفرقنا مثلا
1: الحاجات اللي بتفرقنا اللي هي خطابات الكراهية دي إنه ناس فلان أحسن مننا إنه نحن السادة وإنتوا العبيد يعني مع الاعتذار للكلمة دي فبتطلع عبارات ما كويسة في حق الناس انت شايف نفسك انك انت الوحيد المفترض تعيش وباقي الناس لا، فدي حاجات ممكن تفرق. انت شايف انه قبيلتك افضل من قبيلتي، دي حاجة بتفرق. فاحنا دايرين نغير الخطاب بتاع الكراهية لخطاب المحبة والحب بين الناس.
0: لكن خليني اختلف معك بس في نقطة،
1: اللي هي
0: الزول ده لو ما كان لاقي ناس بيسمعوه ما كان حيشتغل،
1: ما بالمناسبة
0: ولا حيشتهر. الزول ده بيفتح بيتكلم الناس، للأسف جواه احنا كسودانيين بنحب نسمع الخطابات دي.
1: لأنه
0: المشكلة وين؟
1: لأنه إحنا أول حاجة بنمشي وراء الحاجات اللي ما قاعد تبني مجتمعاتنا، دي حاجة. وأي حاجة بتدمر الناس بيحبوها، والحاجات اللي يعني اللي ما بتودي الناس قدام إحنا بنمشي وراها.
0: طيب ده ما خلل في شخصيتي أنا ذات، وإنه أنا ده اللي بفتح بسمع كلام زي ده كله كراهية، كله كتل، كله الناس زي اللي عمل ليه مشغموم سووا ليه باللوم بعرف شنو ده كله، والكلام ده زي ما يقولوا لاقي عندي راحة
1: ومكانة
0: يعني لاقي عندي بتكيف له بالعربي البسيط كده. ده ما مشكلة فيني أنا قبل ما تكون مشكلة في الزول اللي بتكلم ده ذاته.
1: أيوة دي مشكلة فيني وأنا محتاج أراجع نفسي. أنا ليه أسمع للأصوات اللي بتنادي بكتل الناس؟ ليه ما أدي فرصة لنفسي أنه أراجع الكلام اللي بتقال ده؟ أنا محتاج أخذته في المقياس وأخذته في الميزان، هل الكلام اللي بتقال ده صح؟ أنا ما محتاج أتخمى وراء أي كلمة بتتقال في العالم، لازم أفحص، لازم أفتش، لازم أدقق في الكلام اللي بتقال.
0: يعني هو أنت بتقول مسؤوليتي أنا ولا مسؤوليته هو؟ الناس شايفة أنا ما مسؤوليتي يا أخي، ده كلام في الهواء زي ما بقولوا لا بودي لا بيجيب، ما عارفين إنه الكلام ده بيأثر فيني ولا ما بيأثر فيني.
1: أنا شايف
0: ودي مسؤولية الزول اللي بيتكلم ده.
1: أنا شايف إحنا الاثنين مسؤولين، أنت مسؤول يا رافض إنك تطلع كلام يبني وكلام مملح وكلام كويس، وأنا ما أسمع لأي كلام بيتقال. أنا محتاج أسمع للكلام اللي بيبني، الكلام الإيجابي، ما اللغة
0: لكن كلامه مسرح وحاجاتهم بتصل جوه كده، واللغة دي بتصلك ما زي باقي الناس.
1: اللغة كويسة لكن مغلفة باسم يا رأفت، محتاج إنك تقيف أي كلمة. ما كل كلام حلو هو جميل وبيبني، في كلمات كويسة جدا نحن بنقولها لكن ما وراء الكلمات. نحن نحتاج نفحص الكلام اللي بتقال عشان ما نقع في أي،
0: يعني أنت عايز تقول الكلام اللي بنسمعه ده
1: كلام جميل
0: دي
1: في شكله
0: بتأثر فيني جوا بتغير فيني
1: بتأكد، لأنك أنت الليلة بتقال لك حاجة طوال، أنت بكرة هتمشي تنضم لجماعة محددة عشان تقاتل معاهم، عشان تقتل الناس التانين، عشان تحرض، عشان عشان عشان. فأنت قبال ما تتحرك تفحص الكلام اللي بتقال. أنا في رأي
0: في آية جميلة أنا تذكرتها، قال الحكيم في سفر الأمثال
1: أي.
0: قال له الكلام النمام ده لقم حلوة تنزل جوه البطن
1: أي.
0: فهل الكلام ده حسي إحنا كسودانيين لما أنت واحد يفتح لايف وتلقى 10-20-30 ألف بيحضروا وبرسل له قروش كمان وكل الكلام بيكون نبذ في مجموعة معينة أو كراهية في مجموعة معينة أو تمجيد لقاتل ولا تمجيد لسارق ولا انت ذاته كإنسان كسوداني ما بعد شوية مخك ذاته حيتحول مع الحاجات دي.
1: وبالمناسبة في ناس لو ما دخلت سمعت كلمات زي دي كأنه عندهم مشكلة بيجيهم صداع، لأنه يا
0: إدمان يعني
1: إدمان وتعودوا على الحاجة دي. والحاجة الثانية إنه العالم يعني ما بيدفع إلا في البرامج وفي الكلام اللي بيدمر والبنهي المجتمعات كويس. ليه؟ لأنه العالم ده وضع في الشرير، فإحنا محتاجين إنه لغتنا تبقى لغة سلام، لغة بناء، لغة تآخي، لغة قبول لبعض. فبتجيب قروش لأنك أنت بتقول كلام ما مسؤول في اللحظة. البرامج الكويسة ممكن تبني المجتمع.
0: يا عزيز برنامجنا ده تزول بسمعك وافز وحسمعك يعني بتقول الناس حيمشوا بس يسمعوا لها ساعة من ليه وسوي ليه وأقتلها.
1: لكن أنا أتمنى نلقى واحد بس يسمع البرنامج ده ويعرف إنه في حاجة مختلفة محتاج يسمعها. أنت ما تنساق ورا الكلام اللي بتقال، وكانك أنت ما عندك رأي وما عندك شخصية ممكن.
0: يعني أنت عايز تقول إنه الوعي بتاعنا لازم يتغير، ينتبه أنت بتملاه بشنو؟ يعني تفكيرك عقلك ده بتملاه بشنو اللي بيخش فيك ده هو اللي حيغير شخصيتك وحيغيرك كده. فهل انت مبسوط من الحاجة اللي بيقول الزول ده وعايز تبقى زيه عشان كده بتسمع عليه، ولا انت شايف الطريقة الماشي فيه ده غلط ويا هو الودانة للحاصل حسي ده ولازم نتغير ونبتدي نسمع حاجة نظيفة؟
1: شوف لو ما بنيت حياتك على أساس راسخ على منظور كلمة الله، أي رياح ممكن تسوقك، أي كلام أنت بتشوفه جميل، لكن لو جيت قعدت وبنيت حياتك على ضوء كلمة الله حياتك تتغير، وما حتسمع وما حتقبل أساسا إنك تسمع لأي كلام بتقال.
0: يعني حسي في رأيك إحنا إعلامنا ده في السودان، طبعا برضو زمان كان عندنا حاجة اسمها وزارة الثقافة والإعلام، الإعلام ده بس كان يعود التلفزيون والرادي، ما عندنا غيره. هسي بقى أي زول بقى إعلامي، أي زول فاتح لي لايف
1: ويحتقر الناس
0: ويتكلم وبقى إعلامي، في أوطك دي بقيت إعلامي،
1: ما في رقم
0: عينه، أنا يا جماعة بسوي شنو، بلبس شنو، باكل شنو، فبقى أي زول إعلامي، يعني بقى أي زول عنده محتوى في صفحته ولا في تيك توك ولا في واتساب حالات، بقى إعلامي وبقى بوصل رسالة. إحنا نعمل شنو عشان نعدل الرسالة دي وتكون رسالتنا مقبولة ومحترمة؟
1: عشان الحياة تتغير محتاجين أنا وإنت نبني الوعي بعض، والناس تفهم وتعي المشكلة الأساسية، وما تنساق وراء أي رياح ولا أي تعليم، بل أنت تفحص الكلام اللي بتقال زي ما أنا قلت، لأنه الكلمة لها أثر قوي جدا جدا في نفوس الناس، ممكن تدمر وممكن تبني. محتاجين نشجع المحتوى الهادف الممكن يغير العقول الموجودة في السودان.
0: يعني ممكن نقول الزول اللي بيفتح لايف واللي بيفتح ده اللي بتقوله ده بيعبر عن الجواك، فانت الجواك شنو يا هو اللي بيظهر في كلامك ده.
1: بالضبط.
0: للأسف لو جواك ربنا هيظهر كلام ربنا، وحيظهر تعامل ربنا مع البشر، حيظهر محبته، حيظهر عدله، حيظهر أمانته، حيظهر قبوله لكل الناس، حيظهر كل الحاجات السمحة في ربنا. لو أنت جوا رب جوا قلبك ده ما ربنا، وجوا قلبك يا هو الشرير ده، ما حطلع حاجة نظيفة.
1: أيوة.
0: يعني هو في الآخر زي ما قال السيد المسيح، قلبك ده يا هو حيخرج منه كل الأفكار، الكتل والزنا والسرقة والنهب وعدم قبول الآخر وكذا، لأنه أنت في الآخر قلبك نجس وشرير. فإنت ذات الأظن اللي بتفتح لايف ده أو بتفتح الفيسبوك أو بتفتح حتى حالتك في الواتساب بتكتب حاجة بتأذي زول ولا كده، ده بورج وقلبك في شنو بالضبط، في الشرير ولا في الخير وفي ربنا. فإنت ذات المسؤولية للزول اللي بيسمع وللزول اللي شنو بتكلم، يعني إنت ذات بتطلع شنو بتقول شنو،
1: لأنه يا رفض ما بنراغب الكلام اللي بنقوله. نحن خلاص يعني وصلنا لمرحلة إنه ضمائرنا كأنها ماتت، إحنا بنقول أي كلام والسلام، وما عارفين خطورة الكلام اللي إحنا بنقوله، فمحتاجين كل كلمة تتقال نعمل لها ألف حساب، وندي مساحة للناس اللي بتتكلم في الحاجات اللي قاعد تبني المجتمع، ممكن تكون ملح ونور. وكمان محتاجين نفكر إنه ما نحتقر حاجات الآخرين، بالذات الحاجات اللي ممكن تبني. مرات أنا ممكن أكون عندي حاجة كويسة ممكن تفيد المجتمع، لكن لأني بنتمي لقبيلة محددة أو بنتمي لفئة محددة، فالناس ما ممكن ما تسمعني، حتى لو كنت عندي رسالة كويسة جدا ممكن نغير المجتمع، لأنه نحن ذاتا نخوض يعني محددات لنسمع منه ومن المفترض يتكلم. في ناس بيفتكروا أنه أنا بتكلم لأنه بنتمي للجماعة دي، بغض النظر أنا بقول فسنو، لكن أنت في نفس اللحظة ممكن يعني تبث سموم في المجتمع، تنشر أفكار متطرفة، أفكار تهدم، أفكار تدمر الأجيال. فإحنا محتاجين نشوف الكلام اللي بتقال ما الناس بيقولوا فيه.
0: أنا في الآخر يعني بقول إحنا محتاجين نوع للي بنسمعه زي ما أنت قلت، ومحتاجين نوع للي بيطلع مننا وننظف قلوبنا، ننظف أفكارنا زي ما أنت قلت برضو، نقبل التنوع الموجود في بلدنا، نسمع إنه حنسمع من زول مختلف منك، وحتسمع منه كلام سمح بيبنيك، وحتسمع من ده كلام سمح، وتاخذ السمح من كل الناس دي، فدي مسؤوليتنا. ونؤمن إنه الوعي ده فيك، الكلام ده قوي إنه بيأثر فيك، فإنت تكون واعي وإنت بتقول شنو، واعي برضو وإنت بتسمع شنو عشان ما يأثر فيك. وده حتى من بيوتنا، من أمهاتنا، من بربوا فينا في بيوتنا، بتقول شنو لولده وبتعلم شنو. ده فرصة إن إحنا نراجع حياتنا، نراجع قلوبنا، نراجع أفكارنا، عشان بلدنا دي تتبني على أساس كلمة ربنا وأساس ربنا اللي هي الحاجة الوحيدة الممكن تبني حياتنا بصورة سليمة ويكون بلدنا فيه سلام واستقرار.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، ترنيمة موسى ومريم. بتقول شنو الترنيمة دي؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الإيدز، بتعرف عنه شنو؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. دعوة لك تكمل معانا موضوع الهجرة لأنه مهم وفيه تفاصيل في غاية الأهمية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو القرنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

يتكل على قناعه يسقط. أي زول كلام ده منتهي، أي زول بيتكل على القناة بتاعه بيجي لحظة وبيقع. ليه؟ لأنه في ناس كتير خسرت قروشهم، وبسبب خسرة قروشهم خسرت بيوتهم، التفكك أسري، انهيار، تعب، فقدان لطعم الحياة، تذمر على ربنا، لدرجة إنه في ناس بتصل لمرحلة إنها تنتحر عشان خسرت شوية قروش. ممكن لو اجتهدت في الشغل ولو عرفت إنه ربنا هو فتح لها الباب ده من الأول هتعرف ترجع، ولو رجعت لربنا وعرفت إنه إلهنا إله تعويضات ممكن تعوض. لكن محبة المال لما تسيطر عليك، لما تحولك لعبد عنده، أنت لو فقدت إلهك فقدت حياتك. بنفس المستوى في ناس المال عندهم إله، لو فقدوا مالهم فقدوا إلههم ففقدوا حياتهم، فتلقى الواحد انتحر، تلقاه عقله شتى منه. في ناس بيمشوا يدمن المخدرات، يقولك عشان أنا أنسى. وإدمان المخدرات ما بيقف على نفسك أنت بس، بيقف فيه تصرفاتك اللي أنت بتعملها في الأسرة، بينتج عنه مشاكل، انتج عنه حوادث، انتج عنه انهيار. فده كله لسبب واحد، لأنه نحن أدينا المال أهمية كبيرة، ودي بترجعنا للآية الأولى اللي بتقول المال، محبة المال أصل كل شرور. كل مشكلة داخل فيها المال بتلقى حب المال هو أصل المشكلة. طيب ربنا ادانا حلول إنه نحن ما نقع في الشرك ده، ما نقع في إنه المال يبقى لنا سيد، يبقى لنا إله. أيوة ربنا قال في كتابه أنت ما بتقدر تخدم سيدين، فيبقى هنا ده أول نقطة إنك أنت ما تخدت المال في نقطة السيادة. نرجع لإنه المال وسيلة ما أكتر من كده، ونشوف بقية النقاط. قال لك عشان المال ما يبقى لك سيد، امتحن نفسك بالأسئلة دي، أسأل نفسك الأسئلة دي: هل أنا ما كريم عشان أحافظ على مالي؟ صعب إني أنا أدي منه؟ بخاف إني أنا أشيل منه وأطلع؟ ده سؤال أنت اللي تقدر تجاوب عليه. السؤال الثاني: لما تنتبه لنفسك وتلقى نفسك ما بتصاحب إلا الناس اللي عندهم قروش، بتحدد الفئة اللي أنت بتكون في نصها، ابقى أنت بتاخد قيمتك من قيمة الناس اللي حوالينك اللي عندهم قروش. فدي أسئلة أنت خدت على نفسك، لو لقيت نفسك إنك جاوبت بأيوة، أعرف إنك أنت محتاج تقعد قدام ربنا وتطلب منه إنه تخدمه، ما تكون خادم للمال. النقطة الثالثة: إني أنا بجيب مبررات لنفسي عشان أكسب المال، أدفع الرشوة وأقول تساهيل، أمشي موظف وأخدمه في سكة تانية أقول لك خدمة بخدمة، أفتح أبواب ما حقتي وأبواب ما بترضي ربنا، ألقى نفسي أنا ماشي فيها وعادي وحاول أكسب منها قروش. أول ما تلقى نفسك إنك أنت بتعمل كده، عارف إنك أنت انزلقت في إنك بتخدم يا تسيد. طيب الحاجة الثالثة قال لك شوف تفكيرك، أنت بتفكر في شنو؟ التفكير الأول اللي بيجي في راسك شنو؟ مرضات ربنا؟ ولا كل ما تقمد عيونك وتفكر وتقعد طب أنا أجيب قروش من وين؟ طب أنا عندي ده، لو عندي عملت كده مش حيزيد؟ أول ما تلقى عقلك مشغول 24 ساعة، أنت صاحي أنت نايم، أنت في كل لحظة مشغول بالقروش ومسيطر عليك، أرجع لي ورا. قال لك في مؤشر تاني مهم جدا، إنه لما تلقى إنه قروشك دي بتأثر في صحتك وبتأثر في علاقتك بأسرتك، يعني الليلة عملت صفقة خسرتها بكرة ضغطك علا، ده ما معناه إنه الناس ما بتزعل، لا الناس بتزعل لما تخسر، لكن نحن بنتكلم على الحاجات الزيادة عن الطبيعة، اللي يتشال وخش في غيبوبة، اللي يتشلى، اللي يمشي مخدرات، اللي يمشي ينتحر أو يحاول ينتحر، اللي يعمل مشاكل في البيت ويفك أسرته، دي كلها قال لك لو حصلت لك أرجع وشوف أنت بتخدم يا تسيد. عشان كده بنجي راجعين تاني ونقعد قدام ربنا ونقول له شكرا يا رب، شكرا يا رب إنك بتدينا قواعد نحن بنمشي بها، شكرا يا رب إنه أنت وضحت لنا إنه المال في حد ذاته ما شر، وإنه ندبر المال ما شر، لكن حبنا له وطريقة إدارتنا له واهتمامنا به هو اللي بيجيب لنا المشاكل. شكرا يا رب إنك وضحت لنا النقطة دي، فعلا يا رب أنت بتدينا الحكمة وبتدينا البصيرة. بنشكرك يا رب لأنك أنت الحصن المنيع اللي إحنا بنعيش فيه، لكل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مساء الخير، مساء الفرح، مساء الطمأنينة والراحة لكل زول فاتح لنا قلبه قبل أضانه، ولكل مستمع ومستمعة قاعدين يسمعونا من أي مكان. ربنا يجعل يا رب مساءكم مليان خير، ويبدل تعب يومكم براحة، ويزرع في قلوبكم كمان أمل جديد مع كل لحظة من لحظات يعني الأمسيات بتاعتنا. تحية خاصة يعني لكل أهلنا البسطة، للناس الراجعين من شغلهم، وللأمهات التعبانات في خدمة بيوتهم، وللآباء كمان السعيين من أجل أسرهم، وللشباب والبنات البنسج أحلامهم رغم الظروف، وكمان لأطفالنا الضحكتهم دايما بتنور الدنيا، ولكل زول عيان بنقول يا رب في الأمسية دي ربنا يلبسه توب العافية والصحة، ولكل زول مهموم ربنا يفرج عنه كربته، ولكل زول بعيد عن أحبابه ربنا يجمعه بيهم على خير. وكمان ما ننسى سلاماتنا ومحبتنا تمتد لوطننا الحبيب السودان، يا بلد الخير والمحبة، يا بلد الناس الطيبين، رغم الوجع والظروف الصعبة لسه في قلوب يعني لها ليك في مكانة حتة كبيرة شديد جدا جدا. الأمل في بكرة أجمل أكيد ما مات. ربنا يحفظ السودان وأهله، وينشر السلام في كل ربوعه، ويجمع شمل الأسرة المشتتة، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. ربنا يجعل أيام السودان الجاية مليان أمان واستقرار وفرح، وترجع الضحكة لكل بيت، وترجع يا رب المدارس تعجب الأطفال، والأصوات والحركة والشوارع يا رب تكون فيها أمان، وترجع لمة الأهل والأصحاب يعني كمان تكون أحلى من زمان. أهلا ومرحب بكم أعزائنا المستمعين، وسعيدة جدا جدا نتلاقى مع بعض في أمسية جميلة، وأمسية جميلة ورائعة نستمتع فيها بسماعنا للترانيم الروحية. وأنا بوعدكم إنه باقتنا الليلة باقة جميلة ومعزية جدا جدا من مختلف مرنمينا السودانيين. تقبلوا تحياتي، أنا معاكم إيناس إسماعيل، وكمان ما أنسى نقول لكم تحيات الفريق العامل، ولكل زال بسمعنا بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا عايز تواصلنا الناس اللي بتسمعنا، عايز تواصلنا اللي بتسمعنا خاصة على الستلايت، عايز تواصلنا على رقم الواتساب وتطلب ترنيمة أو صلاة أو حتى تشاركنا، قول لنا على الرقم 00357976563 359، وأكيد وأكيد حنكون طبعا مبسوطين بمشاركتك. وإذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة، فتش علينا وحتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم ويعني دعوة لكم نستمتع بأولى ترانيمنا، وأكيد يعني أمسية جميلة نتمناها لكم.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

ما تزعل على الفات، الفات مات، قوم أمشي بس بخطى واثقة متوكل على الله. ودي يا رب صلاتنا لكل زول في الأمسية دي حاسي بتعب، حاسي يعني بنفس إنه هو ما كويس إذا كان روحيا ولا جسديا، إنه ربنا يرفعك ويمد يده بلمسة شفاء يا رب من عنده. إذا أعزائنا حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، حباب كل زول بتابعنا وين ما هو قاعد، بنقول سلامات لكل زول يعني سوداني أو كل زول بيسمعنا إذا كان في بلد الغربة بعيد عن الوطن يعني بالجسد، لكن قلبه أكيد متعلق يعني بأرض الوطن. ربنا يكون معاكم ويحفظكم وين ما كنتوا، ويحقق كمان كل الأماني، ويكتب لكم يوم قريب ترجعوا تشوفوا السودان وهو بخير وبعافية. إذن عزانا استمعنا لأولى ترانيمنا، ودي كمان دعوة لكم نستمع لتاني الترانيم مع المرنم يعني أيوب، أو قصدي ترنيمة من فريق أبناء كوش. تعالوا مع بعض نستمع عليها.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك. استمعنا لترانيم جميلة جدا جدا مع المرنم ماركو كوش، الترنيمة الأولى والثانية من أبناء كوش، فيك لقيت كل الفرح، وكان بصوت الجميلة بيانكا. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة موضوع يعني بيمس كل بيت وكل زول فينا، وهو الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم. كثير من الناس بيفتكروا إنه التعب النفسي لازم الواحد واجهه براهو، أو إنه طلب المساعدة دليل لإنك أنت زول ضعيف، لكن الحقيقة هي العكس تماما. زي ما بنمشي للدكتور لما نتعب جسديا، عندنا صداع ولا مغص ولا أي أعراض تاني بنحس بها، ألم أو تعب، مرات كمان بنحتاج لاهتمام وبنحتاج لزول يسمعنا ويدعمنا. في حلقة الليلة ماشيين نتونس معاكم عن أهمية الاهتمام بصحتنا النفسية، وكيف نعرف إنه الوقت جاء عشان ما نطلب المساعدة، سواء من أهلنا أو أصحابنا أو من مختصين. وحنسمع كمان آرائكم وتجاربكم، لأنه الكلام والمشاركة مرات بيفتحوا باب للأمل وباب كمان بتعشفة. وخلونا كده يعني أي زول حس إنه هو براه يوم من الأيام يكتب لي ويشاركني، أو زول حس إنه هو ما قادر يطلب مساعدة من زول تاني، إذا كانت مساعدة من زول إنه يسمعه، أو مساعدة طبية أو نفسية، استشارة نفسية كده، تعالوا انضم لينا واكتب لينا، عسى ولعل كده دي نقدر يعني نوصل لحل للمشكلة أو للحاجة اللي انت حاسي بها شنو. وإذا كمان عندنا أطبك هنا أو مختصين نفسيين ممكن برضو يشاركونا إذا سمعوا أو قروا بعض الحالات اللي ممكن تشاركنا في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نشوف أولا يعني تأثير يعني المواقع أو التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وأهمية طلب الدعم بدون يعني وصمة عار، أو أنا أحس إنه أنا خجلان أو كلام زي ده من المجتمع، أو إذا كان حتى من أقرب الناس بالنسبة لي. يعني مرات التنمر في المدارس ومكانات الشغل، ويعني الطريقة اللي احنا بنواجه بيها يعني، أو التوازن اللي بيكون دائما في الشغل والحياة الشخصية، بيكون مرات صعب جدا جدا. يعني بجد مرات بنلقى إنه يعني في حاجات ما بتكون إحنا قادرين نواجهها. لكن أنا عايزة أقول لك الليلة، حلقتنا الليلة حتكون مترابطة، إن شاء الله رب ما يكون فيها ملل، ممكن كمان محاورنا تكون مقسمة كده. عايزين نتكلم أول حاجة عن الصحة النفسية وأهمية طلب الدعم، وكمان نشوف شنو يعني المقصود بالصحة النفسية. الصحة النفسية ما معناها إنه الزول يكون دايما فرحان أو ما عنده مشاكل في حياته، بالعكس كلنا بنمر بضغوط، وممكن مرات بحزن وقلق، يعني مرات بيكون في فترات ممكن تكون مختلفة. الصحة النفسية هي إنه الزول يكون قادر يفهم مشاعره ويتعامل مع ضغوط الحياة بطريقة تكون صحية، ويواصل شغله أو دراسته، وكمان يحافظ على علاقات طيبة مع الناس اللي بتكون حوله. يعني زي ما بنهتم بصحة جسمنا لازم كمان نهتم بصحة عقلنا ونفسياتنا. لو حسينا إنه الضغط بقى أكبر من قدرتنا على التحمل أو أثر على حياتنا اليومية، فمن الطبيعي نطلب الدعم من زول ممكن نثق فيه أو من مختص. الصحة النفسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما علامة على إنك زول ضعيف، لكن هي جزء أساسي من صحة الإنسان، والاهتمام بها بيساعدنا نعيش حياة أكثر توازن وراحة. إذا مستمعينا كده عرفنا يعني شنو الصحة النفسية. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

يا سلام على المرنم جورج بيلي المشهور بجورج الجرافي، وطبعا أجمل مقطع بيعجبني مقطع اللي بيرنمه المرنم ديمتري، يعني الراب الجميل الحلو، كلمات جميلة ورائعة. بيقول المرنم جورج بيلي: بسمع الأذن سمعت يا ربي عنك، لكن هسا شافتك يا رب عيوني. سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت أمان وسلام بتدي، لكن هسا شافتك يا رب ظروفي. إذن واحدة من الظروف اللي ممكن تمر علينا برضو صحتنا النفسية، بنكون ما فاهمين حالنا ولا فاهمين أحوالنا ولا عارفين هي صحتنا دي ممكن تكون شنو. مرات ظروف الحياة، الضغط والمعيشة الصعبة ممكن تكون يعني ظروف بتعدي علينا، لكن عايزة أديك بشارة سارة في الأمسية دي إنه الرب أكيد هو شايف الظروف دي وحاسي بكل ما أنت بتمر به، وأكيد في وقت معين ومناسب هو حيسرع ويسرع به. إذن أعزائنا المستمعين، تكلمنا عن الصحة النفسية وعرفناها، لكن عايزة أقول لكم إنه للأسف في مجتمعنا مرات بنسمع عبارات زي مثلا شد حيلك، أنت راجل ما تبكي، دي كلها أوهام ساكت، أو الزمن بيعالج كل حاجة. الكلام ده أحيانا بيخلي الزول ذاته يكتم مشاعره وما يتكلم، يعني لو عنده معاناة، لو عنده مشكلة، لو عنده أي حاجة ممكن يسكت عنها تماما وما يبدأ يتكلم عن أي حاجة هو شاعر بها، وده ممكن يخلي المشكلة بدل ما تتحلى تكبر بزيادة مع الزمن. عشان كده مهم نعرف إنه الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة. لما تكون يعني نفسياتنا مستقرة بنكون أقدر يعني إننا نشتغل وننجز أكتر ونتعلم ونربي أولادنا ونتعامل مع الناس بهدوء، ولما كمان نهملها ممكن تنعكس على صحتنا الجسدية وعلى علاقاتنا مع الناس وعلى جودة حياتنا بشكل عام. تبقى الواحد تعبان ما قادر يشتغل. فالاهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالصحة النفسية يعني هي ما حاجة رفاهية وما موضوع يعني خاص بفئة معينة من الناس، هي حاجة يعني بتخص كل زول فينا، صغير وكان كبير، راجل أو مرة، وكلنا محتاجين نتعلم كيف نهتم بنفسنا وكيف نكون سند لبعض وكيف نطلب المساعدة لما نحتاجها بدون خوف أو خجل. عشان كده يعني بنشوف كثير من الناس مرات ممكن بتتردد في إنها تطلب المساعدة. في أسباب كثيرة، وأول سبب هو الخوف. الخوف من شنو؟ ممكن الخوف يكون من كلام الناس. في مجتمعاتنا لسه في ناس بيفهموا أي كلام عن الصحة النفسية بطريقة غلط، ومرات الزول بيخاف الناس تحكم عليه أو تصنفه فيفضل يكتم وجعه بدل ما يتكلم عنه. وفي سبب تاني، لكن كده تعالوا كده نطلع لنا فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد، عشان أكيد برضو حنرجع نواصل في موضوعنا.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء إنهم يكونوا معانا, وبقول لكم خليكم معانا على راديو سمر. حلاحة يعني لما تدخل صفحتنا أكيد حتلاقيك برامج كثيرة ومتنوعة, وكمان برضو ممكن تنزل الابليكيشن, وإذا عايز تسمعنا عبر الساتلايت ممكن برضو تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان, أكيد حتلقانا على النايل سات. إذا مستمعينا حباب كل زول, وحابة يعني شو أدي شكر خاص للمرنم يعني أبناء كوش, إذا كانت ترنيم أو دلال أو قسيس فؤاد أو بقية المجموعة, حتى لو أنا ما ذكرت أسماءهم لكن بجد ترنيمة معزية جدا جدا وفيها إيمان عجيب إنه الرب يحيي العظام الناشفة, كيف ما يحييني وتشني في كتفك أمان, وأهتف ليك وأهتف ويعني أهتف هاليلويا مجدا ليك من قلبي, بعلن إنك أنت الرب. أكيد مستمعينا, ودي واحدة من المواضيع اللي نحن قاعدين نتكلم فيها الليلة, إذا ربنا قادر يحيي العظام الناشفة كيف ما يقدر يحيي نفسياتي التعبانة؟ عشان كده موضوعنا الليلة كان عن الصحة النفسية, وإحنا لسه مواصلين فيه. واحدة من الحاجات اللي قلنا فيها إنه الناس تتردد إنها تطلب المساعدة, إنه السبب الأول طبعا قلنا هو الخوف, والسبب الثاني ممكن يكون إنه في بعض الناس اتربوا على فكرة إنه لازم يتحملوا كل حاجة برام, وإنه طلب المساعدة دليل على إنه الزول ده ضعيف. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الشجاعة الحقيقية هي إنك تعرف متين تحتاج دعم وتطلبه بدون خجل. وبرضو في ناس ما بيعرف يفرقوا بين الضغط العادي اللي بمر بيه أي زول وبين الحالة اللي بتحتاج اهتمام أو استشارة, عشان كده ممكن يعيشوا فترة طويلة وهم بيفتكروا إنه بكرة حيكون أحسن, بينما المشكلة ممكن تستمر وتكبر. وفي سبب كمان مهم جدا جدا, وهو الخوف من إنه الناس ما تفهمهم. مرات الزول يقول لك يعني أنا لو تكلمت يا أخي فلان يمكن يفهمني غلط. عشان كده يعني مرات الزول بيكون محتاج بس لزول يسمعه, لكن بخاف إذا تكلم يلقى استهزاء أو تقليل من مشاعره فيختار شنو؟ الصمت. عشان كده يعني دور الأسرة والأصدقاء والمجتمع كبير جدا جدا. لما نخلق بيئة فيها احترام واستماع للآخر وما فيها أحكام مسبقة, بنخلي الزول يحس بالأمان ويقدر يتكلم من غير خجل ويطلب الدعم في الوقت المناسب. في النهاية دار أقول لك إنه لازم نفتكر إنه طلب المساعدة ما معناه إنه الزول ضعيف أو فشل في مواجهة ظروفه, بالعكس هو دليل على الوعي بالنفس والحرص على الصحة والسعي إنه يكون عنده حياة أفضل وحياة كمان صحية ونفسية كويسة. إذن دار أشوف رأيكم شنو يعني في أسباب دي, هل في أسباب تانية؟

كمان بتخلي الزول إنه يتردد في طلب المساعدة؟ وهل يوم من الأيام لاقاك زول وإنت عارف إنه نفسياته ما مزبوطة بس مستني إنه يقول يعني يطلب مساعدة؟ ولا إنت بنفسك حسيت وحبيت تتدخل في الموضوع بطريقة كده جميلة وفيها قبول وأريحية حتى للطرف الآخر بإنه هو يحكي لك في قلبه ويتكلم وإنت تكون روحت عنه يعني مشقة بتاعت إنه يمشي يفتش على زول ويتكلم معه؟ كتير ناس تقابلنا في حياتنا أكيد زي كده، فعشان كده إذا قابلك زول زي ده وهو ما قادر يتكلم ممكن أنت تكون المبادر، يعني إنه يا أخي معليش أنا ما أقدر أتدخل في حاجتك لكن أنا شايفك يعني إنك أنت الليلة حالتك النفسية ما مزبوطة، فيعني إذا أنت ما حسيه مثلا تطفل مني أنا عايز أتكلم وأحكي معاك شوية يمكن ترتاح لما تفضفض وتتكلم، يمكن بالطريقة دي يفتح قلبه ويقدر يتكلم ويحكي اللي جواه. وإذا أنت عندك أي وخليك يعني زول عندك أذن ساغية بتستمع من غير ما تقاطع عشان هو يحكي كل اللي في باله كل اللي في قلبه، وبعد كده أنت ممكن تقدر تديه النصيحة المناسبة للمشكلة اللي هو مار بيها. يا أخي دوام الصحة والعافية علينا في كل يعني أمسياتنا، ويا رب دايما سالمين ومعافين. إذن أصدقائنا ومستمعينا وين ما كنتوا تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة برضو ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين خليكم قريبين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حباب كل زول انضم لنا مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا. كنا بنتكلم عن الصحة النفسية، ويعني كان سألنا سؤال عن ليه إنه الناس بتخاف إنها تطلب الدعم، وذكرنا الكثير من الأسباب. لكن عايزة كمان أشوف معاكم يعني الصحة النفسية في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الإنسان وحدة متكاملة، جسد ونفس وروح. عشان كده اهتمامنا بنفسياتنا ما منفصل عن اهتمامنا بحياتنا الروحية أو الجسدية. لما الإنسان بيمر بضيق أو هم، الكتاب المقدس ما بيطلب منه يعني إنه يكتم مشاعره أو ما يتكلم عنها، بالعكس بدعو لإنه يعني يسكب قلبه قدام الله. وده بنلقاه في سفر المزامير، بنلقى داود مرات كثيرة كان بيعبر عن حزنه وبيعبر عن خوفه بكل صراحة، ما بيدس، وكان بيتكلم بكل وضوح، وكان في نفس الوقت بيلقى تعزية حقيقية ورجاء في الله. وده بيعلمنا عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة إنه التعبير عن المشاعر ما ضعف، بل جزء من رحلة الإنسان مع ربنا. وكمان في رسالة إلى أهل فيليبي الإصحاح 4 والآية 6 و7 بتقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الآية دي يعني بتورينا إنه نحمل همومنا ونخدها قدام ربنا ونطلب منه السلام والقوة. لكنه يعني كمان ما يعني بتقول إنه الإنسان لازم يواجه كل حاجة براه، لكن بالعكس لما يجي قدام ربنا أكيد بنقدر نلقى الشفاء من أي وجع ومن كل ألم أن إحنا بنحس به. وبرضو أعزائي المستمعين في غلاطية بنقرأ: أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وده بيعلمنا إنه الله خلقنا عشان نسند بعض ونقيف مع بعض في أوقات الضيق والشدة. عشان كده طلب المساعدة أو قبول الدعم من الآخرين ما بيتعارض مع الإيمان، لكن ممكن يكون واحدة من الوسائل بيستخدمها الله عشان يشجعنا ويقوينا بيها. الليلة تلقى أخوك تحكي له، ممكن يديك رسالة جميلة جدا جدا وتشجيع وتتشدد، وحتقوم أكيد من الهم والغم اللي انت قاعد فيه، ممكن يغير لك مودك تماما. وكمان في سفر الأمثال مكتوب: القلب الفرحان يطيب الجسد، أما الروح المنسحقة فتجفف العظام. هنا بيوضح إنه في علاقة بين حالتنا النفسية وصحتنا بشكل كامل، وإن الاهتمام بسلامنا الداخلي كمان حاجة مهمة. فالرسالة اللي يعني بنوصل لها إنه الإيمان بالله والصلاة وقراءة الكتاب المقدس والدعم من الأسرة والأصدقاء كلها مصادر بتاعت قوة. وإذا في زول يحتاج لمساعدة من مختص يعني بسبب الضغوطات والمعاناة النفسية اللي هو مار بيها، فده ما بينقص من إيمانه، وإنما هو استخدام للوسائل المتاحة إن نعتني بنفسنا. ودير ربنا أداهم حكمة وأداهم يعني أمانة في إنهم كيف فعلا يكونوا معالجين، وده ربنا هو الممكن يستخدمهم لعلاجنا من الأمراض النفسية اللي نحن ممكن بنكون بنعاني منها. عشان كده ما عيب ولا غلط إن نحن نمشي لأطباء نفسيين، أو نجي ونركع قدام ربنا ونخد قدامه كل شيء، أو يكون كمان في زول ربنا يعني زي ما بنقول كده سخره لك أو خدته لك في طريقك عشان ما كمان يغير ولو بنصيحة، يغير مودك ويغير حياتك ويطلعك من الجو الصعب اللي أنت موجود فيه. قبل ختام حلقتنا تعالوا برضو نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل ما تمشوا بعيد.

أكيد أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن خلونا نتذكر إنه يعني كلنا بنمر بظروف ممكن تكون صعبة، ضغوطات ممكن تكون صعبة جدا جدا. ما ننسى نطلب مساعدة من أي زول، والمساعدة عزيزي المستمع أو الطلب المساعدة أكيد ما حينقص من قيمتك ولا من مكانتك، لكن بالعكس هي خطوة يعني شجاعة جدا جدا نحو التعافي. وزي ما بيقول المرنم الراحل يعقوب عزرة، من الغيرك يعني في وقت حزني هو بكون بجنبي بيرعاني وبيطمني عينيك علي، من الغيرك وقت مرضي بيشفيني بلمسة واحدة من ايدك بتنعشني. ودي الحاجة احنا دايرنا نجي نسكب يعني نفوسنا قدام ربنا، وهو القادر انه يشفينا وكمان يطمننا. اذن اتمنى ان الليلة تكون استفدتوا من حلقتنا الليلة الصحة النفسية، وما ننسى كمان نساعد الناس التانين زي ما بيقول الكتاب المقدس احملوا اثقال بعضكم. اذا مستمعينا لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، تقبل تحياتي انا ايناس اسماعيل وتحيات الفريق العامل، والى جديد اللقاء. سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن

كان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الذهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلع شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار، بس الذهباية للأسف كتير مشغولة. وكمان راجل الذهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للذهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا ذهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبطة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الإنسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا لها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا ذهبايات ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم. كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيجي راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي تقعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مثلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد.

0: ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحد أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.